0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

0: كيف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي

0: رمزي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: انوار السماء، انوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن. والقرآن أنوار الصباح، مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
4: الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه. أتى الصباح حاملا معه آمالا جديدة وأحلاما قيد التحقق. حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج الذي يصحبكم كل يوم بين الهدي النبوي والحديث الشريف وكتاب الله سبحانه وتعالى والعلم النافع. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، إن أفضل ما يبدأ به يومنا هو تلاوة من كتاب الله العزيز، فأنصتوا بقلوبكم واسمعوا كلام الله سبحانه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

0: صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله الذي من على أمة الإسلام بكتاب الله العزيز وبالقرآن الكريم الذي هو شفاء لصدور المؤمنين وهدى ورحمة للعالمين. كيف لا وقد نزل هذا القرآن فهدى الله به قلوبا عميا وجعل من الناس بعد أن كانوا ظلمة جعلهم هداة مهتدين. فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأله أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن يجعله لنا ولكم شفيعا يوم الدين. مستمعين الكرام، لنشنف آذاننا بأحاديث من أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودية أو نصرانية. قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلف له. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي أخرى قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال: باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. أخرجه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجاركم الله من 3 خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وللبخاري أن ناسا أروا ليلة القدر في 7 الأواخر وأن ناسا أروا أنها في 10 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 الأواخر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. وفي أخرى: من كان ملتمسها فليلتمسها في 10 الأواخر. وفي أخرى قال: تحينوا ليلة القدر في 10 الأواخر، أو قال في 7 الأواخر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي أخرى: فتحت أبواب الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان،
0: مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى في برنامج أنوار الصباح. نصحبكم في هذه الفقرة المباركة إلى أعظم ما يقرب المرء إلى ربه، إنها فقرة ذكر الله العزيز الحكيم. فالذكر عباد الله يجعل من القلب القاسي أقرب إلى الله، ويهدي الإنسان إلى ربه ومولاه. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأترككم مع أذكار الصباح.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
2: مستمعينا الكرام، بعد هذه المساحة المباركة من القرآن الكريم والسنة النبوية والذكر المبارك، نترككم مع فقرة إنشادية رائقة نصحبكم فيها بين الكلمات الرائقة واللحن الجليل.

0: يفوتني مستمعين الكرام أن نجعل في يومنا هذا نصيبا من العلم النافع، فالعلم مستمعين الكرام يفتح أوعية القلوب وأوعية الدماغ ويجعل الإنسان يقبل على ما ينفعه. فأترككم مع هذا الدرس المبارك للأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. اللهم صل وسلم عليه عدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وثقة في الله تزيد. اللهم بارك لنا ولكم في الأسماع والأبصار وقنا شر الأشرار. أهل القرآن، وما أدراك ما أهل القرآن؟ تكفل الله أن يرفع أهل القرآن في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال: تكفل الله تعالى لمن حفظ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. وعندما نقول حفظ القرآن ليس المقصود طبعا حفظ كامل القرآن، بل من كانت معه الفاتحة، نعم أم الكتاب، وفهمها وتدبرها وعمل بها وأيقن بها فهو من أهل القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قيل له: كيف؟ قال: اقرأ قول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو كاذب ويقرأ قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الفاسقين، وهو فاسق. ينبغي على أهل القرآن أن يعملوا به، نعم أن يعملوا به، لا أن يكتفوا بحفظه فقط. ينبغي على قارئ القرآن إذا قرأ كلام الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا يسبقه أحد إلى بر الوالدين، فليست مجرد كلمات تتلى، بل حفظ القرآن وعمل به، يفهم معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتما لابد أن يكون محسنا مع الله، محسنا للوالدين. إذا قرأ قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، يجب أن لا يسبقه أحد على حسن العبارة ولين الكلام ولطيف الأخلاق. لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قالت أمنا عائشة. قالت تخاطب عروة: ألست تقرأ القرآن؟ ينبغي أن تكون الإجابة في هذا السؤال. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ يعني الإجابة موجودة عندك. قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى كان خلقه القرآن؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمات، يعني يطبق ما جاء في القرآن حرفيا، يعني حفظ مع إتقان تلاوة مع إقامة حروف ومخارج وأحكام تجويد مع تطبيق لكل ما جاء في كلام الله. ماذا تكون النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لمن جمع كل هذا: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما، ويرفع به آخرين. أبشري بالرفعة في الدنيا، وألا تضل ولا تشقى، وألا تجوع ولا تعرى، وأن يسوق الله إليك الرزق سوقا. درجات الجنة على عدد آي القرآن، حتى يقال لقارئ القرآن والعامل به، ونؤكد على هذا المعنى. فقارئ القرآن ليس ذلك الذي يتلوه ثم يغلق المصحف وتكون تصرفاته وأخلاقه ومعاملاته لخلق الله عكس ما كان يتلو. هذا لا نتحدث عنه، نحن نتحدث عن من قرأ كلام الله وعمل به، فسيقال له اقرأ وترقى. إذا كان عاملا به يقرأ حتى يجد نفسه في أعلى الدرجات، في أعلى الجنان مع سيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم مباشرة. حتى في القبر عندما يجيئه الملك للسؤال يحاجج عنه القرآن، فيقول أنا أسهرت ليله وهو يرتل. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دليلنا يعني فيما كنا نتحدث، عندما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا يا رب ممن يشفع فيهم القرآن. وقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أيضا يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم؟ طبعا الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. أحبتي، البيوت التي يقرأ فيها القرآن عليها خيام من نور الله تهتدي بها الملائكة. حديث النبي يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. أربع جوائز أحبتي، فاقرأوا ما استطعتم من كلام العزيز الرحمن، وأقرئوا أبناءكم، وعودوا كل من في البيت أن يقرأ وأن يسمع كلام الله، فسيصبح البيت واسعا ويكثر خيره، والملائكة تصاحب أهل البيت وتفر الشياطين من هذا البيت الذي فيه كل هذا الخير. اللهم اجعل بيوتنا هذه البيوت يا رب. يقول تعالى سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، ومن مثل القرآن يهدينا؟ فالقرآن يهدينا ويبعدنا عن المعاصي. شكا أحدهم إلى مولاه أو إلى سيده أو إلى أستاذه سوء حفظه، فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم اهدنا ولا تجعلنا عاصين وتب علينا يا كريم. القلوب أحبتي هي محل لذكر الله، وحتى تكون نظيفة نقية صالحة لاستقبال الذكر، لاستقبال القرآن، لاستقبال النور، لاستقبال هذه الهداية، يكون ذلك بشيئين، يكون بالخوف من عقاب الله والشوق للقائه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر لنا حفظ القرآن ويسر لنا العمل به حتى نكون حقا أهلا له يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دمتم في صحة وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله أن يجعله خيرا من أمسنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا فيه من رحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، هكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم، ولا أنسى أن أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح. هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أف أم، راديو أرام أف أم، أرام أف أم، ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1، 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على رام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك. كبليسيتي
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيد في شهار على أرام فام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي تخو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
0: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندورسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي.
3: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرية.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. rmfm.net
4: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. صباحية الويكاند متسمية علينا بالأخبار الزينة والموسيقى البنينة، ما لكن فاتتك حاجة، عدل موجتك على 99.8 والباقي خليه علينا.
0: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رام فام من 8 ل 11، واسمع صباحية الويكاند مع هالة بنجيمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح الطيب الجميل افتح لنا أبواب الخير والرحمة، وأنر عقولنا بالعلم النافع، املأ قلوبنا بالحكمة والسكينة. يا رب اجعل كلماتنا صادقة وأعمالنا خالصة وخطواتنا موفقة إلى كل ما تحب وترضى. اللهم ارزقنا فهما يضيء الدروب، وعزما يقوي إرادتنا، وأخلاقا نسمو بها، واجعل هذا اليوم يوم خير وبركة ونجاح لجميع حاضرين ومستمعين. ربنا آتنا رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل بداية يومنا ذكرا لك، ووسطه طاعة لك، وخاتمته رضا منك وحدك، إنك على كل شيء قدير. أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد متجدد إن شاء الله يا رب في صبحية الويكاند. بعد الحقيقة غياب فرضته الظروف أعود إلى عايشك سيموني، شكرا، إلى الميكروفون كما يقولون، يعني الذي لطالما كان نافذتي الحقيقة إلى قلوبكم، إلى الإذاعة التي منحتني مساحة لأكون صوتا يحمل الكلمة المسؤولية والشغف. الحقيقة كانت فترة تأمل، فترة صبر، فترة استعادة قوة، اكتشفت خلالها أنه الحقيقة بعض الأماكن، بعض الأشخاص، بعض المواقف كذلك لا يمكن أن تغادرنا مهما ابتعدنا عنها، وخاصة خاصة خاصة محبتكم والبلاصة اللي اليوم بالحق خايفة سيمونير ما كذبش عليك، نحس إنه الرجعة وكأني يعني بداية جديدة، وكأني رحلة جديدة معاكم إن شاء الله نوافقوا فيها. وهذا هو رهان ديما نقول أعلام القرب، أعلام القرب إن نبحث عن القرب أكثر، القرب لقلوبكم، القرب لمشاغلكم، القرب لاهتماماتكم، القرب للمواضيع اللي اتمسكم. وهذا الحقيقة لمسناه وشفناه من خلال تعليقاتكم ورسائلكم ومحبتكم ومتابعتكم. شكرا لكم على كل دعوة، على كل دعاء جميل خرج من قلوبكم الطيبة، والحمد لله نستأنف وهيك الدنيا وميدوم حال كما يقولوا. بالحق الواحد اللي اكتشفوا انه مهما طال الامتحان فترة قصيرة وكل شيء يتعدى في ساعة، والحمد لله أنا لهنا ما طولش برشا، من 8 حتى ال 11 صبحية الويكاند رافقكم على امتداد 3 ساعات. منيرة سلامة في الإخراج، هلا بنجمع معكم كوتي ميكرو، نستناو اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراءكم، اقتراحاتكم على 71 134 396، ومختلف تعليقاتكم كي العادة تحت فيش الصبحية صبحية الويكاند تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو رما فام. خليكم في الاستماع، نخرجوا مع أول فاصل غنائي لنا في الحصة، راجعينا.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتم تسمعوا في صبحيه الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
1: 19 دقيقة بعد 8 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. نعود أكيد نجدد الترحاب بكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على البوند FM 98.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. وتما تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود 11. شنو عنا في فقراتنا لليوم؟ البداية كالعادة بعد شوية بالطقس وحويل وآخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم. أكيد كانت برشا أولياء عندهم بروغرامات باش يخرجوا صغيرات بعد نهاية السنة الدراسية تقريبا لكل المستويات باستثناء أكيد جماعة البكالوريا اللي عاودوا ديما نقولوا يا ربي معاهم، ربي نجحهم وربي يحفظهم، وصغيرات أكيد المقبلين على المناظرات الرسمية سواء على المستوى الابتدائي سنة سادسة أو على المستوى الإعدادي بالنسبة للسنوات التاسعة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح والتألق لجميع صغيراتنا. أكيد مبروك العطلة نقولها للأولياء قبل التلاميذ. إن شاء الله يا ربي سنة كانت مكللة بالنجاح لصغيراتنا الكل، وإن شاء الله القادم أفضل وأفضل. كيفاش باش يكون الطقس للي عندهم بروغرام باش يخرجوا صغيرات يفرهدوهم؟ إذا أكثر نعرفوا مع بعضنا نعملوا جولتنا الإخبارية في أهم تكتب وتقال من أخبار محلية جهوية ووطنية في أسمع أشسار. نقرأ مع بعضنا التعليقات اللي وصلتنا أكيد، وننقل لكم الرسائل اللي وصلت كذلك عبر الهاتف. نعود أذكركم 71 134 396 هو رقم الموضوع على ذمتكم للتواصل والتفاعل معنا. رقم الواتساب كذلك على ذمتكم 29 296 668. أكيد حرصا منا على القرب أكثر منكم، وديما نقول الرهان متاع راديو رام اف ام هو أعلام القرب، أن نكونوا قريبين من مشاغلكم من اهتماماتكم من المواضيع اللي تعنيكم. الرقم هذايا للي عنده يحب يوصل صوته، للي عنده تشكيات، للي عنده موضوع كذلك يحبنا نتناولوه بالطرح على ذمتكم تتواصلوا معنا. وأكيد مختلف الزملاء في مختلف برامجهم كل واحد من الزاوية اللي متخصص فيها من المواضيع كذلك اللي يطرق لها، إن شاء الله ناخذوا بعين الاعتبار مختلف الرسائل ومختلف المواضيع اللي تقترحوها. بالمناسبة تحية لزملائي الأعزاء الكل ولإدارتي واللي ديما نقول شكرا شكرا شكرا على المحبة ليهم واللي ما واتتش الحقيقة حتى هكا يعني حادثة مرت بها إلا وقيتهم هما سند يعني الكبير ليا، وهذا أكيد يأكد لي بالحق معناها الزمالة في بعض الأحيان تنجم تتحول العائلة تولي عائلتك اللي تقف معاك وعائلتك هي اللي تساندك في برشا مواقف. لنفيتي فقرة لنفيتي إن شاء الله باش يكون معنا الأستاذ سالم اللاندلسي باش نحكيه حول الحقيقة موضوع جميل، موضوع وقيت أنه يتطرح، المشاكل البيئية واللي هي الحقيقة خاصة تظاهرة باش تكون تحت شعار الاحتباس الحراري، وباش تكون صبيحة يوم الأحد غدوة إن شاء الله بدار ثقافة بمساكن، باش تكون فيها عدة مداخلات حول مفهوم علم الأيكولوجيا، شنو هو الاحتباس الحراري، شنو هي التغيرات المناخية، كذلك الفلاحة البيولوجية، باش تكون فيها تركيز برشا على الصغيرات والشباب لفهم هل المفهوم هذا المفهوم الأيكولوجي اللي هو كيفاش نحميه محيطنا وكيفاش نحترمه بيئتنا وكيفاش نعرفه بيئتنا. من أهم مثلا المواضيع اللي باش تطرح هي التري، معناها برشا فينا نقولوا الفضلات ورفع الفضلات والإلقاء الفضلات، لكن ما نفهموش أهمية التري في الموضوع هذايا. كذلك برشا يقول لك صغيرات ما لقيتش أنشطة نحببهم فيها ونبعدهم على التليفونات حاجات، فما حب الأرض، فما فهم الأرض، فما الفلاحة البيولوجية، فما برشا حاجات تنجم تستثمر فيهم وقت صغير ويعودوا عليه بالمنفع، ويكون في علاقة تفاعلية مع المناخ ومع الطبيعة متاعه والمحيط متاعه. كذلك باش نستغلوه شوية ونشيكسوه شوية بحكم هو أستاذ، باش نقدمه مجموعة من النصائح لتلاميذ البكالوريا والتلاميذ كذلك المقبلين على مناظرات، باش نحكيه على الامتحانات اللي هو حقيقة كل إنسان كل يوم يعدي امتحان في هذه الحياة، شو ناخذ شوية من خبرته. وإن شاء الله أكيد أو عندكم أي أسئلة تحبوا تتوجهوا بها أو عندكم نقاط تحبونا نترقولها أو نحكي فيها، مرحبا بكل التفاعلات. أكيد نرجع لديديكاس بارتي ثانية باش نحكي شوية كذلك على إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور حسب آخر تحيين ليه بتاريخ يوم أمس. نعرفوا مقبلين عطلة صيفية، اكتظاظ وحركة مرورية كبيرة، جملة من النقاط، جملة من الإرشادات إن شاء الله إن قدموهم لكم. مرحبا بكم، نعود نذكركم 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج، خليكم في الاستماع. احنا عودة للأنغام، شبش سمعنا سيمونير شمس باسكال مشعلاني، خليكم في الاستماع، راجعينا.

0: صبحيه الويكاند متسمي علينا بالاخبار الزينه والموسيقى البنينه. ما لكن فاتتك حاجه، عدل موجتك على 99.8 والباقي خليه علينا.
1: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمثان من 8 ل 11. واسمع صبحيه الويكاند مع هالة بنجيمة.
2: 43 دقيقة بعد 8، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على الأثير 99.8، ولا كذلك اللي تسمعوا فينا على www.rmfm.net وتما تسمعوا في صبحية الويكاند، والمشوار متواصل لحدود 11. مواصلين مع فقراتنا وقيت باش نشوفوا أحوال طقسنا لليوم في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
2: طقسنا لليوم السبت 6 جوان 2026، يا ربي يوم الخير والبركة على الجميع. كيفاش باش يكون الطقس نعرفوه مع آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تقول لنا سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا ثم سحب باش تكون كثيفة خاصة بعد الظهر وين في المناطق الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور بعض الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار متفرقة خاصة في المناطق الغربية للشمال. بالنسبة لوسطنا الشرقي انه باش نلاحظوا باش تكون فما حرارة الحقيقة مرتفعة شوية، تكون بين 27 و32 درجة مع بحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة، نلقاو هذا الصباح معدل درجة الحرارة كانت في حدود 21 درجة، سرعة رياح ضعيفة في حدود 20 كيلومتر في الساعة. بعد ظهر هذا اليوم من المتوقع أنه تكون درجة الحرارة في حدود 32 درجة، هذا في الظل، تحت الشمس تكون رسنتي منحسوها 37 درجة، يعني حقيقة باش يكون طقس سخون برشا. ردوا بنا، سرعة الرياح تكون في حدود 35 كيلومتر في الساعة. الانديس متاع الولترا فيولي باش يكون 10 على 10، يعني الحقيقة انديس تريفور قوي جدا اللي يخلينا نقول يا ربي ان شاء الله يكون في عون كل اخوتنا اللي يخدموا ومعرضين العمليه تحت اشعه الشمس مباشره. نردوا بينا على رواحنا، ربي يحفظكم، ربي يحميكم. كذلك العبيد اللي تختار انها باش تمشي تقضي الصبحيه هذه مثلا في البحر باش تهز صغيرتها، ردوا بينا على رواحنا. الطقس باش يكون سخون برشا كما قلت لكم في ظل 32 درجة تحت أشعة الشمس، يعني نوصل تتحس 37 درجة. بالنسبة لليل درجة الحرارة تكون في حدود 26 درجة، وسرعة الرياح باش تكون ضعيفة فمعتدلة في حدود 20 كيلومتر في الساعة. كيف تتواصل تقريبا نفس التوقعات بالنسبة ليوم الغد الأحد، نلقاو طقس الصباح باش يكون في حدود 24، نلقاو درجة الحرارة باش تكون في حدود 34 فقط، هناك يعني رياح باش تكون متوسطة في حدود 40 كيلومتر في الساعة بالنسبة الغدوة، وكالعادة الشمس باش تكون قوية. كما ديما نعاود نذكركم، نحاولوا قدر الامكان نشربوا برشا ماء، نحاولوا نتجنبوا ان نتعرضوا مباشره للشمس. العبيد اللي تخدم تحت اشعه الشمس مجموعه من النصائح، ديما نحاولوا ما بين كل ساعه ونص لازم ناخذوا كدرجين اوبليغاتوار، درجين نوقفوا تحت الظل، نحاولوا منشفه معناها تكون مبلوله بالماء، نحطوها على رقابينا على كتافاتنا تبرد شوية، شربين ماء ضروري جدا باش نحاولوا قدر الامكان نخففوا وما نبعدوش، يعني نتجنبوا خاصه ضربه الشمس. وديما نعاودوا نذكروا ما نفوتوش الساعه، ساعه ونص ماكسيموم لازم ياخذك الراحه من درجين، ربع ساعه اوبليغاتوار انه ياخذ مجموعه من الخطوات اللي تخفف من حده الاشعه نتاع الشمس وتاثيرها على صحتنا. هذا تقريبا شنو عنا. نمشي ونطلع على أوقات الصلاة. صلاة الفجر كانت في حدود ما 3:19، شروق الشمس كان في حدود 5:04، الظهر إن شاء الله نصف النهار و16 دقيقة، العصر إن شاء الله 4:03، المغرب 7:28، وصلاة العشاء 9:13. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
2: احنا اكيد ما زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحيه الويكاند. ما زلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، ارائكم واقتراحاتكم على الرقم 71-134-396، ومختلف تعليقاتكم تحت افيش البرنامج اللي ديما تلقاوه على صفحتنا الرسميه باج اوفيسيال راديو رام اف ام. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شويه.

0: تعجب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
1: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند، صباح الخيرات والمسرات كالعادة ديما نقولوها لمستمعين المعدلين موجتهم على 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند المشوار متواصل لحدود 11، ودخلنا في ساعتنا الثانية من عمر صبحيتنا لليوم. شكرا لكم على الثقة، شكرا لكم على المحبة، شكرا لكم على المتابعة. نمشيونا نشوف شوية ديديكاس اللي وصلونا منير. نبدأ وأكيد مدام حليمة قدور اللي تصلت بينا عبر الهاتف، تحية لك مدام. كذلك مدام أحلام سقة، شكرا لكم على اتصالاتكم ودعواتكم الجميلة. مدام نجيبة من مساكن تقولكم صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. تحب تهني أختها سعاد بمناسبة عيد ميلادها، تقول ربي طول في عمرك وربي فضلك لينا.

أكيد عيد ميلاد سعيد لكل مواليد شهر جوان ومواليد 6 جوان كذلك، تحية خاصة اليوم إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله بالصحة والسعادة. خديجة بوهليل تقول صباح النور والسرور، تحب تقدم تحية لبنتها بمناسبة تخرج امتاحها وتحب كذلك تهني حفيدتها بمناسبة عيد ميلادها.

أكيد ألف ألف ألف مبروك نجاح كل اللي تخرجوا يا ربي بدوام الأفراح والتألق، وكذلك إن شاء الله يا ربي نسمعوا ألف مبروك لتلاميذ البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق الدائم. نعمل لها أغنية متاع عيد ميلاد ميساج لحفيدتها.

نمشيو مع مدام جيهين بومعيزة اللي تحب تقدم تحية لعائلتها الكل في زاوية سوسة دار بومعيزة ودار خليفة، وتحب تقدم تحية خاصة بالحجيج، تقول اللي مروحين اليوم إن شاء الله ربي يتقبل منهم جميعا ويرزق كل مشتاق لهم، أمين يا ربي إن شاء الله بالقبول، وإن شاء الله يا ربي يرزق الجميع الحج والطواف ببيته المعمور، إن شاء الله ربي لا يحرم

مواصلين مع الحاج كذلك مدام هويدة الطيف، تحب تسلم على أمها وأخوها العايدين من الحج وتقول لهم إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، كيما تحب تهني أولادها محمود وريهام بمناسبة التخرج امتاحهم.

تحل الخيرات كذلك نقولوها المدام لميا الخذيري، نقولوها لعبد اللطيف هيفا، نقولوها المدام زاهية ميلادي تقول لك سيمونير ندلل عليكم شويه، تحب اغنيه الاختها الكبيره، ان شاء الله ربي يفضل هيلك وان شاء الله ربي يديم المحبه. كذ انا اغنيه نسمع صنديده شويه.

سميرة زوي صباح النور والسرور، ربي يفضلك ربي يحفظك ويحميك. للا شكرا ليك. لجيت بابا تقول لكم صباح التفاح والورد الفواح. سي يوسف صباح الخيرات، حبي قدم تحية الأم يقولها ربي يخليك لينا، يقولك لو ممكن أغنية الشاب بشير كيما يحبي قدم تحية لو ليدو يقولهم ربي ينجحكم. تيسير قاسم ويوسف، أبراما يوسف هو اسم الابن والكانت متاع الأم. يا للا عذرا، ربي فضلك سيدي يوسف، فضلك تيسير، فضلك قاسم. تحب تقدم كذلك تحية الأختها وولاد أختها أمير مرام، تقول لهم ربي ينجحكم في البكالوريا.

ربي يفضلك الوالدة وربي يفضلكم الوالدة متاعكم الناس الكل كل واحد الوالدة متاعه وربي يحفظهم ربي يحميهم بالحق استغلوا كل فرصة كل لحظة كل ثانية من حضوري هنا في حياتكم باش تحرصوا على البر متاعهم وإن شاء الله ربي يرحم اللي اتوفوا سونيا نوار صباح النور والسرور بريري فاطمة صباح الخيرات سهير بن يحيى تقول من مدينة الساحلين تحية ليك ولكل مستمعينا في الساحلين تقول صباح الياسمين تحب تهني بنتها منار بتخرج من كلية العلوم بالمنستير

مدام نورة لغا، صباح النور وعطر الزهور. تحب تقدم تحية لحفيدتها خديجة والجارتها بمناسبة عيد ميلادهم، تقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير.

ولدي نويل الغشيم تطلبها مدام وحيدة بن سليمان اللي تقول لكم صباح النور والسرور، تحب تقدم تحية خاصة لولدها وتقول له ربي يخليك ليا، ربي يفضله لك وربي يفضل لنا صغيراتنا الكل.

دليلة قرشين لندلسي صباح الورد والفل والياسمين يسرى الخضيري صباح النور والسرور خولة بعلي صباح الخيرة تحية ليك وللويل دلالة تقول تسمع فيكم ومعدلة الموجة 99.8 تسمع فينا في الكوجينة دلالة ربي يفضلك وربي يخليلك الويل ده إن شاء الله ديما مستمعات أو في وفيات لي راديو أرام فم سعاد عطية صباح الخيرات ربي يدوم علينا الصحة والعافية الناس الكل لله ربي يفضلكم شكرا لكم على الرسائل الجميلة نجاح تقولكم صباح الفل والياسمين نجاة الديلي تقولكم صباح النور والسرور تحب تقدم تحية لولادها وبناتها تقول في الغربة إلا إن شاء الله ربي يرد غربتهم على خير وإن شاء الله يجيوك في الصيفية وتفرحوا وتقضيوا عطلة جميلة وتحب تقدم تحية لحفيدها محمد اللي تتمنى له النجاح في البكالوريا في رانسا كذلك مدام زهرة ونختمه مع هذا التعليق السيمونير أكيد نعتذر منكم ما عاش نجم نطول في الميكرو الحقيقة تقول صباح الفل تحب تسلم على أولادها حلمي وعلى أولاده سحر على حلمي وأولاده وسحر وأولادها وولدها حمزة وتقول ربي يرد غربتك على خير كما كذلك تسلم على زوجها سي محمد بن راجح تقول ربي يخليك ويطول في عمرك وتقول لك لو ممكن أغنية أغلى الحبايب ما نعرفش موجودة وإلا ليه سيموني اللي ما كان فمش حتى حاجة صعيبة على مخرجنا ربي يفضله شكرا لك منير سامحني تعبتك معايا في هالساعات هذه ساعات الاستئناف اكيد احنا مزلنا في انتظار تفاعلاتكم ارائكم اقتراحاتكم على 71 134 396 كذلك مزلنا في انتظار تعليقاتكم تحت افيش البرنامج اللي تلقاوها دائما على الصفحة الرسمية باج اوفيسيال راديو ارام فهم اغلى الحبيب بعد شوية اكيد نسمعوها في البلاي ليست تحية من فريق البرنامج المدام زهرة والكل حبايبنا اللي يسمعوا فينا على 99.8 وين ما يوصلكم صوتنا خليكم معدلين الموجة راجعين بعد شوية

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. تقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: الويكاند متسمي علينا بالأخبار الزينة والموسيقى البنينة. ما لكن فاتتك حاجة، عدل موجتك على 99.8 والباقي خليه علينا.
1: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمثان من 8 ل 11 واسمع صبحيتي الويكاند مع هالة بنجيمة.
2: 36 دقيقة بعد التسعة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات لكل مستمعينا اللي عدلوا موجتهم على 99.8، كذلك ما ننساوش مشير انترنت اللي يسمعوا فينا على 3w.rmfm.net. وما تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود 11. نعود نذكركم بطرق الاتصال والتواصل بينا ومعنا 71 134 396، وكذلك على ذمتكم رقم الواتساب 29 296 668. كذلك مرحبا بكل تعليقاتكم وبكل رسائلكم على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو رام اف ام، على ذمتكم كذلك كونت انستغرام راديو رام اف ام، كونت تيك توك راديو رام اف ام. مرحبا بالجميع. احنا وقيت باش نمشيو لفقرتنا لانفيتي. في الانفيتي لليوم باش نحكيو الحقيقة حول موضوع مهم جدا، موضوع يفرض ذاته، يفرض نفسه. إذا كنا نجم نحكيو على ذات لموضوع كما البيئة والطبيعة اللي بالحق عانت وتعاني ولازالت تعاني منا من الإنسان. الحقيقة الفترة الأخيرة برشا تقارير، برشا يعني مواضيع روبورتاجات تحكي على مشاكل بيئية قاعدة تصير. نحكي على الاحتباس الحراري، نحكي على مشاكل داخل بحارنا، نحكي انه الاماكن اللي كنا نمشي ونتفرهدوا فيها ولات سبب في امراض جلدية، ولات سبب في امراض يعني تنجم تعود علينا غاستريك مثلا. نحكي وكذلك مثلا على ظاهرة النينيو اللي هو اضطراب مناخي، معناها قاعدة تحذر منه برشا وكالات إخبارية، حتى الأمم المتحدة تحذر من موجة قد تكون الأقوى منذ عقود، تخوف من ارتفاع ملحوظ لدرجة الحرارة وتأثيره بالتالي على الإنسان، على الطبيعة، على يعني البيئة بصفة عامة. نحكي على برشا الحقيقة مواضيع الكل يمس بعض، نحكي وبحر، نحكي وفلاحة، نحكي وحرارة، نحكي وكذلك نمشي للبحر. اليوم برشا يقولك ولك نمشي للبحر ولا تخايف من الكائنات الموجودة فيه اللي ممكن تهدد صغيرات، وما برشا ولا يقولك فما دي فيروس في البحر. نسمعوها الكلمة هذه بون مدى صحتها ما نعرفوش، لكن يبقى شيء مؤسف ومؤلم ان نما نشوفوا مظاهر كيما هكا. نحبوا نفهموا اليوم شنو هي البيئة، شنو الهدف من المحاولات المتعددة. يعني الحقيقة برشا أساتذة، برشا جمعيات اليوم يختاروا البعد الأيكولوجي والبيئي باش يوعي وباش يفهموا باش يكونوا أجيال فهمة وتكون صادقة للبيئة. نقولوا حاجات اليوم صادقة للبيئة، هل لازمنا نكونوا أصدقاء؟ كيفاش نكونوا أصدقاء للبيئة؟ وهل لازمنا نمرروا هالرسالة هذية اليوم بطريقة هكا سوب الخلي نقوله؟ ألا لازمنا ندق ناقوس الخطر أمام مشاكل قاعدة تكثر وتكثر، المخاطر اللي تهدد البيئة والحلول لو ممكن، لو فما حلول خلينا زادة كذلك نحكي فيها. سعيد جدا نستقبل بحثنا أستاذ في علوم الحياة والأرض ورئيس جمعية أستاذ في علوم الحياة والأرض سي سالم لندوسي. نقوله صباح الخيرات أستاذنا.
3: صباح الخير بنتي هالة، شكرا على الاستضافة. شكرا لإذاعة مساكن، مرحبا بك.
2: شكرا لك على قبول الدعوة. غدوة نورمالمون إن شاء الله لحد 7 جوان 2026 باش يكون هناك في دار الثقافة تظاهرة بعنوان الاحتباس الحراري إرث دولي تواجهه تونس. لو كان تعطينا فكرة كيف جات الفكرة متاع النشاط هذي اللي باش تحتضنه مساكن، وخلينا نحكي على البيئة.
3: حاضر باش. في الحقيقة التظاهرة متاع غدوة هي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة اللي أقرته منظمة الأمم المتحدة منذ 72، وقال احتفال بها أول مرة في 74، والهدف منه هو في الحقيقة شفنا التطور نقولوا احنا الرفاهية اللي نعيشوا فيها هذه كانت عندها ثمن، معناها تحملته كوكبنا وتحملته البيئة الحقيقة ثمن باهظ ولا ينبأ بمخاطر. لذا اليوم هذا وقع إقراره لتحسيس البشرية بالمخاطر هذه ولإيجاد أفعال يمكن تحد من الخطورة هذه. مش نقول لك شنية الخطر، احنا ثم حاجات اللي ما نحسوش بها ثم حاجات ما نحسوش بها مروهاش وقت نستعمل أنا سمارت فون ولا نستعمل أورديناتور وإلا ناكل الحم. كنت الحم مثلا كنا ناكله بالمناسبات ولات معناها ولات يوميا ولا نشري ونجدد كل مرة، ما عادش نقبل كنا نلبس الطابلية ونصلح الصبات ونتولينا نجدوه ونطيشوه هذاك ونجدوه هذاك الكل عنده تكاليف، هذاك ما نراوش التكاليف متاعه، هذاك ما نراوش التكاليف متاعه ما نراوش. ثم مقارنة عاملينها في العبارة على نسميوها لو ساك دو انفيزيبل، كما الحقيبة على الظهر اللي مراوهاش. شنو هي؟ هي وقت لا ناكل انا الحم، معناها ناكل بلا في الحم والا بلا فيجيتاريان معناها نباتي، مراش الفرق وان كان عنده التكلفة متاعه تقريبا ما يعادل، مش نعطيك مثلا باش ما نعدادش، نعطيك المثال سامحني
2: معناها التكلفة. شنو تحكي معناها التكلفة؟ معناها تأثيرها على البيئة ولا
3: تأثيرها على البيئة؟ تأثيرها على الروش الامبلا مثلا avec un steak de bœuf تقريب 150 غرام يتكلف 5 كيلوغرامات من CO2 من ثاني أكسيد الكربون اللي هو يتزاد في الهواء، يتزاد في
2: كيفاش يتحسب هذا سي سلم؟
3: يحسبوه كيفاش يحسبوه احنا هذاك هو اللي مروشي هذاك
2: اللي مروشي
3: احنا مروشي
2: ناكلوا حاجه،
3: هو هذاك عباره على انه كما قلت لك يتزاد الثقل على الارض هذاك كل خطر. هو السي او 2 هذا يستان غاز اي في دو سير، معناها شنو معناها غاز اي في دو سير؟ ها مش نحكي لك على غاز اي في دو سير. عبارة على سيارة تحطها في الشمس تحطها في الشمس في نهار سخون وش بابكها مسكر، تدخل الشمس اترافير لي فيتر بيان سور ما يمنعش، وقت تدخل الشمس هذيك هي الحرارة هذيك تتحول إلى موجات تحت الحمراء تحت الحمراء انفراروج انفراروج وقتها ما حاش تخرج، اكل الفيتر هذيك يمنحها باش تخرج. هذا هو ليفي دو سير، معناها احنا عباره على الارض هي السياره، الغلاف الجوي هما كلي فيتر، الكراسي والداخل والتابلو دو بور السياره هذوك ما هو سطح الارض، يدخلوا لريون سولير فيهم حراره، الحراره هذيك تحولها في داخل الارض تحول الى انفراروج ديريون انفراروج، وقت اللي يجيو خارجين الاكل الغلاف الجوي اكل الغازات اللي موجوده في الغلاف الجوي هذوك مش يشدوهم، لذا سخانه الارض قاعده تزيد
2: صحيح.
3: اكثر ما نزيدوا احنا في اكثر ما نزيدوا في استهلاك مثلا الليميسيون بصفه عامه احنا كل شيء خطر توا، وقت تقول لي
2: انا استهلكنا كل شيء زيت
3: اي الوقت مثلا بدل الصبات ما شفتش انا شنو استعملت في الطريق من وقت استعماله الى لين حتى لين نتخلص منه هذاك الكل فيه حاجات اللي قاعدة تستهلك اللي قاعدة تخرج في اللي قاعدة تخرج في في الغاز هذا في السي او 2 وفي الميثان وفي غيرهم اللي هما يزيدوا المعنى في الغلاف الجوي يزيدوا الكونسنتراسيون تاع لي غاز في اللي يشدوا الحراره
2: في ثقافتنا سي سي الموجوده عندنا كل شيء لي زيفي معناها انه الدخان نتاع المصانع نتاع الكراب هذاك هو تقريبا ولا التلوث اللي قاعدين
3: نسموه فيه انت تاكل اللحم عارف الا انه مستوردته مثلا مستوردته وقت ما مستوردته شنو معناها ثم ترانسبور دونك فيها كل فيها كل اللي قال
2: هذاك الكل اللي تحسن
3: معناه من اللي تصنع انا قلت لك تو النبته انت وقت تزرعها في الجرده زرعها في الجرده النبته ما نقلتهاش ما جوست استعملتك التربه وحدات خرجتيها شويه غازات الحاجه قليله بينما وقت استوردها من برا ثم ترانسبور ثم دونك ثم سيارات وثم طيارات وثم معناها مراكب بحريه وكذا اللي هما خرجوا اللي غازا في دو سير دونك هذاك الكل اللي تحسب هذاك هو وقت نقولوا احنا 5 كيلو مثلا كيلو الستيك يخرج 5 كيلو الور كو ان روبا فيجيتاريان يخرج لك 0.5 كيلو غرام موش كيف كيف احنا تو كثرنا من مثلا من مواد اللي فيها اللحم
2: كل شيء سي سالم الحقيقة مثلا توسكي تكنولوجيك توسكي خاصة حاجات المستوردة معناش ثقافة انه نزرو عن نعملو في ديارنا هكا حديقة ننجو منها او حتى مجنة وإلا مش مجنة نقص معنا كذية صغيرة نربيو فيها الجيش قبل ما تفكرش في كل دار فيها الجيش تلقى فيها الحيوانات تلقى فيها يعني هو
3: أكثر من كيك أنا شفت في أوروبا شفت لي بوتاجي حتى في لي زابارتمون
2: فوالا
3: لي زابارتمون يعملوا حابس ويعملوا فيهم يزرعوا فيهم معناها باش نوريك لانه وقت اللي استعمل الحبق وقت اللي استعمل نتاعو الوحده هذاك راهو الكلفه نقص الكلفه الغازات كلفه الغازات هذه على الارض هذاك هو اللي قلنا احنا ما نشوفوش شيء احنا نستعمل السمارت فون نقول لك شنو ايش عملت انا شنو الغازات اللي عملتها هنيك شنو الغازات الورك هو شوف استخراجك المواد الميتورار يسموهم الميتورار اللي استعملهم باش يعمل لك الوحده التنقل نتاعو منو جايين من اخر الدنيا جايين من اخر الدنيا قداش هذاك الكلفه نتاعو معناها قداش يتكلف على الارض هذاك هو هذا يقارنوه بحاجة أخرى ثم حاجة أخرى يقارنوه بها باش نعرفوا هذا يقولنا الساكادو انفيزيبل احنا انت كل مرة تستعمل حاجة ولا تاكل حاجة ولا تجري حاجة ولا راهو ثم كلفة من الغازات على الأرض احنا قلنا ما نشوفوش علاش انفيزيبل هذاك علاش قلنا انفيزيبل لكن وقت ناكل ان بلا فيجيتاريان راني زدت حس حاسه في الـ في, الـ في الساكادو نتاعي بينما وقت ناكل ان بلا دورجين انيمال فيه اللحم خاصه الاحمر اللحم الاحمر راني زدت حجر قلب كبير لذا ميزان كبير قاعد نثقل في الارض قاعد نثقل فيها قاعد نزيدوا في القاعدين كاه الارض هذاك يمشي يجي نهار كنا قلنا لفيدوسير مش يصير انه مش تولي
2: لكن الانسان محتاج بروتين يقول لك يا بخيتو معناها
3: تولي الارض كان عند لا فيفر وقاعدين نزيدوا في الشيء هذا مش يولي حاجه اخرى يقارنوا الارض حاجه اخرى بكي البانو
2: كي الانبا
3: ومسيبين احنا توكي مسيبين الماء سخون يجري عندنا ماك منفس صغير قاعد يخرج منه الماء هو هذا عبارة على الأرض ذيك الأرض البانو الماء سخون هما اللي غاز اللي قاعدين احنا نحطوا فيهم اللي قاعدين يشدوا في السخانة كما قلنا اكل حرارة جينا من الشمس هذيك قاعدين يشدوا فيها على قاعدين يسخنوا فيها وكل منفس هذاك هو عبارة على الفوري وعبارة على المحيطات هذوما قاعدين يمتصوا شوية من السيو دو
2: لكن هما بدهم تلوث
3: احنا قاعدين نعملوا ديفورستاسيون قاعدين نلوثوا في البحر ونقتلوا في اللي بلانت اللي في وسطه لذا قاعدين نقصوا المنفس هذا قاعدين نضيقوا فيه
2: احنا ديجا لاحظنا معناها فما الانتشار السكاني واللي قاعدين من خلاله نقصوا في العدد الزياتين قاعدين نقصوا في السويني قاعدين نحيو فيهم فما برشا حتى كانت مناطق فلاحية ولا تحاولت ولا يعني في أمثلة التهيئة نتيجة للتوسع العمراني قاعد تتبدل الصياغة
3: اللي قاعد يصير وأنه قاعدين نزيدوا في قوة الماء اللي قاعد يدفق ماء سخون في وسط البانو فهمتني وقاعدين نضيقوا في المتنفس نتاع البانو اش باش يصير قاعد يطلع الماء حتى يمشي فيض وقت مشي فيه معناها مش يولي مش تولي الارض كما اللي عندها الفيفر عندها فيفر ومش يوقعوا هالشيء الكوارث اللي قاعد نشوف فيها هالليزينونداسيون هالليتومبيت الموجات الحراريه
2: اللي قاعدين نشوفوها
3: هذوما اللي قاعدين يصيروا هذا كان من ان قاعدين نزيدوا في الغازات هذه اللي قاعدين نخرجوا فيها معناها قاعدين نقويوا في ارتداد في معناها شدان الحراره في الارض في الارض فهمتني وقاعدين نقصوا من المتنفس نتاع الحاجات
2: اللي تلطف
3: هذا هو اللي يلزم يحسوه العباد ويعرفوه لانه صحيح تقول لي ايش نجم نعمل هذا نمشي لحاجة أخرى يحكيه على لابار دي كوليبري الكوليبري على صفور ما فيش يعتز بالجرامات فهمتني نهار من نهاراتي يحكيه هيك جيبنا الصورة أنه وقعت حريقة عشان الكل حفظنا الكل في الغابة الحيوانات تهرب هرب الكوليبري يمشي يعبي المنقار ومن الواحد يجيب قطرة يضحكوا عليه يستعمل كيك قالوا ما نجف في مبار لابار دو كوليبري كان كل واحد يعمل البار متاعه صحيح البار هذيك ما تسوى حد شيء لكن لو الناس الكل تحدث على الخطوة هذيك على الخطوة هذيك تولي حاجة عندها معنى وعندها مفعول هذا هو اللي نحب نقوله معناها ما نجمش نهبطوا دينا ما نجمش نقولوا الوفاء لا لا لا لا نجموا نلقاو ثم الحلول نجموا نلقاو الحلول باش نعملوا شي يقولوا
2: يقولوا يطلب هذا يا سي سليم يطلب وعي يطلب المعلومات موجوده بارتو الناس كل تحكي كل يوم على البيئه وكيفاش لازمنا نحافظوا عليها لكن هل تحس هذا كافي
3: في الحقيقه مش نقول لك ديما ثم الامل أنا هذا كان اللي حب نقوله ما نجمش نهبطوا دينا ما نجمش نطيح معناها نقولوا احنا يطيح قبل الضربة فهمتني يطيح قبل الضربة نحب الإنسان ما دام عايش ما دام ثم أمل الأمل أولا في أن الناس الواعية تشارك في توعية الآخرين مثلا ثم نعطيك مثال بايس احنا كجمعية ستات علوم الحياة والأرض نعملوا في نحاولوا خطر زادة مقيدين ما عارش ما ثماش تسهيلات كبيرة نحاولوا أن نحسوا الصغار خاصة الجيل الصغير باش شو نقول يعني شنو معناها باش ما يرميش الفضلات متاعه في ما يجي لا يلوج عليها البوبال يعملها البوبال فهمتني فين مشينا مثلا النوادي لوجت مشيت للمندوبية ولوجت على النوادي والحمد لله استجابة كانت قليلة ولكن على كل بداية مثلا مشينا المدرسة الإعدادية سيد الهاني وعملنا فيها تنشيط نتاع نادي بيئة كانت رائعة فهمتني انا الوليدات هذوك وقت تحسسهم وقت توريهم حوجاتك بالوحدة عندها معنى كبير انا شو نقول لو بمساهمتكم انتم وبمساهمة الإعلام بصفة عامة وبمساهمة هالمتقاعدين اللي يحبوا يخدموا متقاعدين ويحبوا يخدموا نحن تونسنا هذه أرضنا وحنا توجيهنا الجاية أولادنا وأولاد أولادنا لذا نخدموا فيها موش مزيين نخدموا فيها خاطر خدمونا وخاطر نحب أنه يخدموا اللي بعدنا لو أولاني يحيوك النوادي ثم نسمع بنوادي بيئة ولكن راخدة نحب على نوادي بيئة ناشطة نحب على
2: هو اللي صاير يسلم انه الناس الكل ترمي في اللوم على بعضها مثلا يقول لك البلديات مش قائمة بدورها في رفع الفضلات وتلقى الفضلات أنا في كل بلاس بعدك شتولي البلدية تتلوم على المواطنين يقولك ما فماش وعي بعد نلقاو انه الصغار ما همش فاهمين خاصة قدام النمط الاستهلاكي اللي من خلاله يصور يعني اي حاجة جديدة لازم يوصلوا لها كما انت كنت تقول قبل كنا نصلحوا الصبات والرقع والكولسيطة والسرويل والرسكلي والماكلة البيتة تتاكل وتتجمر وتولي طبق اخر اليوم هذا الكل قاعدين نفقدوا فيه
3: اذا كان مش نفكروا بالتفكير هذا ما نقدموش لأن حب نقول نبدأ بتغيير نفسي قبل تغيير الناس باش نغير. ثم واحد رابح هذا واحد ايكولوجيست اخر يقول شانجي لو موند شانجي سوا ميم افون فهمتني pour changer soi-même. إذا بدل أنا من تصرفاتي ما يهمنيش في الآخرين. أنا ما نرميش القمامة في الأرض. أنا وقت اللي طايشها إنسان نمشي أنا نهزها قدامه لعل نحسه ونحطه في بوبيل. هذا من الحاجات اللي لازم نعملها. أنا نعمل اللي عليا ما يهمنيش الباقي. فهمني كيما الكوليبري. الكوليبري فهمني هيك العصيف. نعمل دوري ما يهمنيش الباقي. انا طول عمري 73 عام شنو واحد نتاعي مش نعيش برشا. انا نفكر في ولادي ولاد ولادي, نفكر في البيئه, نفكر في واجبي, نفكر في اللي عملوه معايا, نقول لازمني نعمل. هذا هو اللي نفكر فيه. نفكر بالتفكير هذا نوليو اولا نحسنوا من الوسط نتاعي واخر الوسط نتاعي نظيف السنين اللي مازال لي نعيشهم بخير وثانيا نعي جو ومحيط نظيف للولاد ولاد ولادي الجيل الجاية كما وفروا لنا سابق قبلنا. لذا وراء لأنه ديما ثم ما نجمو نعمله. لذا هذه من مثلا من الأهداف تو كان نحب نخدمها مع دار الثقافة ومع الإعلام ومع المندوبية الجهوية للتعليم اللي عنا شركة معها. أنا مش نشطوا النوادي البيئة في المدارس, في المدارس باش نخرجوا باش نوريوهم حوجات سهلة في عملية نوريهم كيما مثلا شفت أنا تجربة باهية في حمام سوسة مثلا عاملين بأنه ناس طيش يودي عاملين لهم قدام كل دار عاملين لهم أسرسو يحطوا فيهم أسطل البوبالة يحطوا هذيك سيدي أسطل هذيك يتعدد فهمتني باش ما طيش هاو نسهلوا خاطر ساعات يقول لك علاش ما يودي علاش ما حطيتش البوبيله يقول لك نقعد نمشي بها كيلومتر يودي تمشي كيما ديما رمي الواحد يودي تشد في يدك خير ما توسخ بها غدو مش ترجع لك البلاصه هذيك ومش تلقاها مسخه انت مش تعيش بالوسخ هذاك. لذا هذه من الحاجات اللي يلزم نجموا نعملوها وقت نحسوا انا التلميذ نقول له مثلا ما نعرفش انا شفت مثلا بنتي النواره وقت نحاتها واحده اخرى فزت تبكي قالت علاش نحي فيها قتلتها هذيك حية فهمتني هذيك حية هي يلزم يولي يفهم لك النبتة هذيك هي راهي عندها تأثير إيجابي عليك راهي تعطيك في الأكسجين راهي تزهيلك نهارك راهي وقت تشوف وردة خير من اللي تصبح على حاجة كحلة حاجة مسخة حاجة كذا. هذوم الحاجات اللي يلزم يردهم في صغارنا فهمتني في صغارنا الوقت اللي يطلع بحاجة يأكل جلاس الكوب اللي في يده هذيك ما يطيشهاش في نجي لا يلوج عليها الواحد وما يسالش يقول شدها وقت ولا يلقى حل يعمل بوبالة قدام داره يعمل بوبالة قدام داره فهمتني باش يطيشولوش قدام داره. هذا يلزم نلقاو الحل مش من طيش قلت لي البلدية صحيح الناس كل ترمي في المسؤولية على الإدارة على الحكومة. لا أنا أقول لا مسؤولية مسؤوليتي زادة مسؤوليتي أنا الحكومة ماشي مش تزرق شمس مش تزرق على الدنيا كل لا يلزم نلقى أنا حلول ونعاون في الشيء هذا. أنا الحديقة اللي قريب داري صحيح مسخة ياسر ولكن البارحة تقابلتك مع ناس من الحكومة وقلت لهم نعملوا لجنة حي وننظفوها نعمل لجنة حي وكان حتى نشارك وننظفوها فهمتني ونحطوا كريسيات غاديكية. قالوا لي لا يجيوا الأولاد وكلام وكذا لا يا سيدي نقعدوا فيها حتى بالتناوب باش نعلموهم اللي ينجموا يقعدوا لكن بنظافة الكلام والمظهر والفعل.
2: يعني ما بين النظري اللي نطمحوله والمعلومات اللي نعرفوها يجب التطبيق اليوم
3: يجب التطبيق
2: ثم واعي من النظري والتطبيق اليوم.
3: الحاجة المهمة بنتي هالة أنه أولا ما يزمناش نقيسه هذه الأولى يلزم ديما ثم أمل ديما ونلوجوا عليها الحلول موجودة احنا قلنا في الواحد ثم حاجتين اللوجوا على سكون أبيل لنوتراليتي كربون مع النوتراليتي كربون معناها أنه نعادلوا ما بين الكربون ما نجموش نحيوه كومبلتمان من السيو دو ما نجموش نحيوه احنا نتنفسه ونخرجه في السيو دو لكن قلنا ثم شكون اللي ياخو فيه من جهة أخرى ثم لفوري وثم المحيطات لذا نقص من هذا الليميسيون دو كربون نحاول نقص مكة الحم نعوض إذا كان في الجمعة مثلا نعوض الحم ذاك بفطور نباتي راني نقصت على الأقل معناها بثلث ولا حاجة ولا إذا كان موش 30 فهمتني
2: وما دخلت على حد لما
3: وقت لنستعمل ثو من عرش يعني كيف لاحظتها في الخارج أنهم عندهم الدوزيام في فهمتني يفرح مش نعطيك مثال صارت أني تعاملت مع أستاذة مع أستاذة علوم حياة والأرض فرنسوية بعثت لي مع ولدجت كلمنا هيك قال عرفت اللي أنا أستاذ زاد علوم حياة والأرض مزدت نخدم وقتها بعثت لي مع ولدها بعثت لي والله تقول هو ما بتقول مزدت كي جبته من واحدة من المكتبة في ساك كانوا تقول كادو وحدات يجي 10 كتب قالت لي قلت كلمتها باش نشكرها قالت لي أنا سوي كونتانت باسكو فوز علي لور دوني اون دوزيام في محلاها الكلمة باش تعطيهم حياة أخرى هذاك سامي فيت أنا باش نشري كتب أخرين وكتب أخرين كل فعل على الأرض كما العادة في التنورسي فهمتني شفت معناها أولا نشطتني أولا قالت أنا مش استحوني مش نقعد مخزونين ولا مش نركنوهم احنا حاجات بارش حاجات مش كان هذوما بارش حاجات نركنوهم ندفنوهم يموتوا معنا وما نعطيهمش الناس أخرين شفت المكتبات وفي ما عرفش على مورد الله أنا بدأت ثم بادرة بدأت في بعض الجهات أن معملوا مكتبات في الشارع
2: صحيح.
3: مكتبات في الشارع لكن يهز الكتاب ما يعاوز لا ونورمال موت تهز الكتاب وترجعه وتقراه وترجعه ما قلتلكش يعني تهزش هز ولكن هز اقرا ورجع مش هز وتفنوا عندك انت وكان ما تكون هيك تفنوا انت لك فهمتني هذوما الحاجات
2: اللي
3: لازم تولي ثم خطوات الخطوات موجوده والامل موجود وهذا اللي لازم نعيشوا عليه الناس الكل حاجه اخرى كما قلنا هذا خلاف هذاك ان نحافظوا قلنا البيع قلنا البحار قاعدين نقتلوا فيها بالبلاستيك نتيجوا فيه بالشيء توا شفت انا في البحر يخرج يعبي دبوسة الماء ويجي يغسل ساقيه ويحط خلاه تحت ساقيه
2: ويخليها بالضبط
3: تمشي على الكورنيش
2: بلاغ لوزارة البيئة نحو 80% من نفايات البلاستيك هي تصل الى البحر مصدرها يعني اليابسة
3: تمشي الكورنيش اوكي نظفوا حطوا بوبالات في كل 50 متر اشتعب اكثر إيش الدولة قش عندك لا من حبش ترمي مسؤولية على الآخرين حب نرمي مسؤولية على روحي شبين نغسل الواحد شبين نزاش معايا أنا دبوسي فيها نعبيها نجيبها نغسل ساقيها ونحطها معايا في الكهرباء ترجع معايا مرة أخرى استعمل آخر شبيني ديما ديما دبابس جدد والدنيا مسخة معناها أولا أنك الوحدة معناها الوجه القايب اللي نعطيه فيه للزوار متاعنا وثانيا مشي هذا كما قالوا البحر طو أطنان قاعدين نقتلوا في الكوراي اللي قاعد هو نورمال ما هذا كمصدر تجمع متاع حوت ومتاع كذا قاعد يتصحر البحر نقتلوا في اللي زالك نقطه في الضفادع نقطه في الضفادع سامحني
2: في
3: السلاحف ايوه السلاحف ال معناها هذه حاجه نجمو نعملوها شنو المعنى شنو نجي ياكل ما يلوثش الشط لا يهز نتاع ويحط مبوباله لبرا ثم مبوباله وانا شفتهم يلموهم حتى في يتعداوا الكاميونات تاع النظافه هذوك ما يتعداوا ينظفوا فيهم البوبلات يقوم لا يهزوهم شفتوا بعيني شفتوا فهمتني
2: هذا باش تحكيوا فيه الكل غدوه ان شاء الله
3: ان شاء الله غدوه خلاف هذايا خلاف أنا مش نتكلم على اليوم العالم البيئة وشنو المخاطر وشنو الحلول الممكنة مش نتكلم على بعض حاجات اللي نجم نعملوها كما الكومبوستاج هذه صنع الأسمدة من مأكل الفضلات البيولوجية مأكل الأوراق اللي تطيع مأكل الوحدة ثم مش نحكيه على الفجسير مش نحكيه على شوية إن شاء الله نحب يكون من حاجات من الخطوة الأولى تولى قلنا احنا شنين الحلول هو أنه الوعيين كل يجي وشاركوا في النقاش ويعطيوا أفكارهم ويوعي ويشكونوا هما دي ميساجي لوبري دو لور فامي وبري دو زونفون فهمتني هما يكونوا اكل المرسول معناها اللي يعدي
2: يوصل الميساج ان شاء الله ناخذ منك دقائق كأستاذ، شنو رسالتك او نصيحتك اليوم للتلامذة اللي يخوضوا في البكالوريا واللي عنا تلامذتنا زاد سنة سادسة وسنة تاسعة باش يعديوا كذلك المناظرات، وحنا يظل كل يوم قاعدين نعديوا في امتحان في الحياة هذه.
3: ان شاء الله بالتوفيق لولادنا الكل ولبناتنا الكل. الحياة هي كلها امتحان. الحاجة الاولى اللي مش نقولها انه الحاجة الأولى اللي لازم يحطها الإنسان في في في باله هو أنه يعمل عليه والباقي على الله. أنا هذا اللي نقول. معناها وقت لما نجحش في امتحان راهو مش معناها ما نجحش في حياتي. هذا اللي لازم نقوله ويزم نفهموه. نخدم نعمل مجهودي والباقي على الله. ما نعملش أكثر من مجهودي. أنا الحاجات اللي نشوفها واللي الله يرحمه اللي توفى ذكية وبسكتة قلبية، ما نحبش إنهاك، نحبش أمور توصل للإنهاك. مش معناها ثم أولادي يوليوا في وقت العادات يأخذوا مع شنو في أدوية وفي كذا باش ما يرقدوش، باش قالوا شنو، قالوا زيت مرش، لا العكس، بالعكس قاعد تسكر في مخك، قاعد تتقدي فيه، تحبس فيه، تعب فيه، تنوك فيه، حتى لين نهار الوعدة مش تجي تلوج عليه ما تلقاش ما يجاوبكش. هذه حاجة لازم نفهموها. لا لا لا لا لا لا لا المخ لازمه الراحة، يلزمه باش يجاوب وقت الحاجة تبي. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية توا عملنا اللي عملنا، معنا مش نزيد نقعد نسمع الناس وش هذا ذكيها وكذا، هذاك الكل ولا تخلويذ، كله هذاك تضيع وقت، كله متاع استريس متاع ضغط نعمل فيه الروح يزيد. توا نقاط رجعتهم النجم عندي ديفيش النجم من رجعهم رابيد ما نشوفهم شوفين، ناخو قصتي من الراحة، نركز وقت الامتحان، نركز معناها هذا هو. وباش نركز يزم يكون مخي مرتاح، يزم نقرأ سؤال مليح، نقرأ سؤال مليح، نعاود راهو برشا إجابات تلقاها خارج على الموضوع، وأنا شديت رئيس لجنة تصلاح ونعرف شنو معناه، نلقى الناس جاوب بعيد ياسر على السؤال، يودي نقرأ سؤالي هديك نقرأ سؤال. السؤال يعطيك ثم ان فيرب داكسيون، ثم اون تاش دوموندي، ثم شيء مطلوب مني لازم نوصله. النقطه الانطلاق راهو المعطيات لي دوني، ثم ان بوين داريفي فيكسي بار لي لا كيسيون، ثم ان بوين دو ديبار هما لي زينونسي لي دوني اوبليغاتوارمون، وثم ربط ما بيناتهم، ثم ربط ما بيناتهم من ديمارش. أكيد ديمارش هذيكية حسب ما تعلمت من أساتذتي، حسب ما تعلمت من تجربتي، مش ثم عدة طرق. وهذا اللي نطلبه من زملائي الأساتذة أنهم يعرفوا إلا ما ثماش كان طريق على طواهما، يلزم يفهموا إلا ثم طرق عديدة توصل للنتيجة. لذا من عاقبش ومن سانكسيون با ليليف بور اون ديمارش ديفيرون دو لا ميان، يلزم الواحد يمشي يتبع إذا كان المنهجي في طريقة خدمته، إذا كان خرج من الدنيا وجاوب على السؤال نعطيه حقه. أولادي وبناتي نحبكم تركزوا، نعاود مرة أخرى وباش نركزوا راهو يلزمنا نكونوا فايقين، باش نكونوا فايقين. فايقين معناه ما ناخذوش دوايات مش نعمل فهمتني الدوايات، لا هذه باش باش نسهر اكثر وباش كذا نزيد نسكر في مخي. الحاجه الثانيه هو انه نقرا سؤال مليح باش نجاوب كما يلزم ان شاء الله. وبالتوفيق ان شاء الله
2: اليوم. كل شكرا لك سالم الاندلسي استاذ في علوم الحياه والارض ورئيس جمعيه استاذ علوم الحياه والارض، نورتنا وشرفتنا.
3: العفو، شكرا لكم مره اخرى.
2: شكرا لي كما كنتوا تسمعوا لا بار دو كوليبري، عجبتني هذه، كل واحد من موقعه من مكانه يحاول يساهم في الحفاظ على البيئه. هذا شنو كان عنا في فقرتنا
1: لانفيتي.
2: احنا مازلنا مواصلين المشوار في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند، 10 دقائق بعد العشرة، مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، ارائكم واقتراحاتكم على 71-134-300-96 ومختلف اكيد رسائلكم على صفحتنا الرسمية. خليكم في الاستماع، راجعين
0: صبحية الويكاند، ترجع لكم بعد شوية.
1: مقيد الشهر على نرم افهم جديد عند الاندلسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لطلاء السيارات والكولور، حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندلسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وانت لقاو عنا أحسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندلسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة، وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا. بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجود فخاز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند جريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وجريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة انا بحذاك كامل تراب.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بن جيمة تقيت الشهر على ميرم اف ام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما.
1: 29 دقيقة بعد العشرة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، ارائكم واقتراحاتكم. وقيت باش نمشي ولفقرتنا اسمع اش صار.
0: اسمع اش صار.
1: ولاية سوسة جلسة عمل حول تنظيم الألعاب الإقليمية لعشر الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حسب ما نشرت ولاية سوسة على صفحتها الرسمية، فإنه هناك جلسات عمل متتالية كان أشرف عليها والي سوسة بمقر الولاية، خاصة لمتابعة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بهذه التظاهرة الإقليمية اللي باش تكون إن شاء الله في سوسة، واختيار ولاية سوسة لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية والإنسانية الهامة. نلقاوها باش تكون من 16 إلى 20 جوان لمشاركة 11 دولة عربية من بينها تونس، وبحضور ما يقارب إن شاء الله 230 مشارك بين رياضيين وإطارات ومرافقين. كذلك مازلنا مواصلين مع سوسة وتنصيب المجلس الجهوي في تركيبته الجديدة، وين أكيد بحكم يعني أكيد لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 4 جوان 2026، والمتعلقة بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية. تم تنصيب المجلس الجهوي الجديد يوم أمس 5 جوان 2026. القيروان تتصدر الإنتاج الوطني من الحبوب بتوقعات تناهز 1.3 مليون قنطار. تصدرت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في قطاع الحبوب المرورية المروية للموسم الحالي، وسط توقعات أولية بإنتاج نحو 1,300,000 قنطار، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر. وزير البيئة، نحو 80% من النفايات البلاستيكية التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة. نلقى كذلك وزير البيئة يتحدث أنه حوالي 70% من التونسيين يقيمون بالشريط الساحلي التونسي اللي يمتد على نحو تقريبا 2400 كيلومتر من السواحل، واللي تقريبا ما بين 390 و 400 كيلومتر منه مهدد بظاهرة الانجراف البحري، وانه الحقيقة لهنا يتحدث على عدة مشاكل تهدد سواحلنا وتهدد ساحلنا، وانه ضرورة معالجتها والتدخلات المطلوبة لتحسين حركة المياه واستعادة التوازنات البيئية. كذلك أشار إلى أن هناك العديد من التجارب الإيجابية التي تعزز فرص توسيع برامج التأهيل البيئي لتشمل خاصة رادس، حمام لنف وخليج المنستير. نمشي لموضوع الحقيقة مهم ومؤسف، مثلا منوبة نلقاو تلميذ يفقد الوعي بعد ضبطه مستعملا الكيت الذكي. تعهدت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة يوم أمس بحالتي غش إضافيتين تم تسجيلهما في مركزي امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة. ونلقاه كذلك المعهد الثانوي كذلك بالمرنقية، لعملية الغش فاش تتمثل في استعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين، يعني كيت ذكي، وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المعطيات إيش تفيد؟ تفيد بأنه المراقبين بمعهد حمودة باشا ضبطوا تلميذ في شعبة الإعلامية أثناء اجتيازه لامتحان مادة مبرمجة. كيفاش عمل؟ حط الماتير معناها بحوزته في مخزن إلكتروني، وأحد مكونات منظمات الغش الإلكتروني اللي تتضمن للأسف سماعات داخلية مخفية داخل الأذن متاعه في معهد المرنجية. شنو نلقاو صار في معهد المرنجية؟ ضبط تلميذ ثاني في اختصاص شعبة الاقتصاد والتصرف في نفس الظروف بمجرد التفطن ليه ومغادرته للقاعة اللي صار له أغمية عليه وسقط على رأسه، ليتم إسعافه ونقله إلى أحد مستشفيات العاصمة للإطمئنان على وضعه الصحي. واكتشفوا فاست الكيت الذكي هذا يعني مرة أخرى وإشكال آخر قاعدين الحقيقة إن نعيشوا فيه ونشوفوا فيه. ولهنا اسمحوا لي باش نفتح قوس، يعني الوجه الآخر اليوم لعمليات الغش. يعني هل ولينا نعيشوا في انعدام ثقة، في غياب ثقة تام للتلميذ إنه قادر على حل مسائل أو حل مواضيع البكالوريا بصفة أحادية بصفة فردية؟ معناها التلميذ اليوم يدخل يعدي الباك يقول إيه مانيش قادر على امتحان، يا بيش يستعمل طرق غش. شو معناها؟ معناها لأنه فشل هو ولا فشل منظومة تربوية كاملة يشاركوا فيها لهنا الحقيقة الناس الكل أكبر من أنه تصدي لعمليات غش. اليوم نلقاو تشويش الانترنت ونلقاو محاولات ردع ونلقاو محاولات قضاء على الغش أكبر منه الموضوع، أكبر من محاولات ردع اليوم لهذه العمليات. رأوا المشكل أكبر من هكا برشا، المشكل عنده أكس تكويني. يعني التلميذ اليوم اللي يدخل البكالوريا يقول أني مانيش قادر على امتحان بكالوريا، يعرف في روحه اللي هو غير قادر على إجراء اختبار. شو معناه؟ معناه يقول أني فاشل بعبارة أخرى. فشل متاعه هذا شكون معناه؟ شكون المسؤول عليه؟ مسؤول عليه هو اللي يجري وراء العدد أكثر من يجري على مستوى تكوين صغيره. يعرف اللي ولده فارغ ما عندوش معلومات، يعرف اللي ولده غير قادر على إجراء حوار ويكون معناها فيه متمكن، عارف اللي ولده ما يعرفش يكتب فقرة بالصحيح، عارف اللي ولده غدوه باش ياخذ صفر في الفرنسي وباش ياخذ صفر في العربية خاطر غادي القادر على تكوين جملة سليمة. يا وراه كذلك مربي بالنسبة ليه أحفظ صب بالنسبة ليه تلميذ سنة أولى. اليوم تلميذ سنة أولى يقول له عبر على مشهد، يقول له وين الإثراء؟ الإثراء شنو هو؟ فقرات يحفظها التلميذ بإملاء ذاتي، يحفظوا من درس ويحفظوا من فقرة ويصبوا في امتحان. هذا سنة أولى. يعني لهنا نحكيه التلميذ اليوم ماشي للغش، فاش يخمم في عدد ويخمم في نجاح، خممش في روحه هو غدوة شنو باش يقول يعطيوه بيسي ويعطيوه خدمة ويقول له اخدم. هذا هو اللي قاعدين نعيشوا فيه، مشكل نفسي، مشكل تكويني، مشكل تربوي. وين احنا من هذا الكل؟ وشنو باش يكون الحل؟ هذا هو اللي لازم يتطرح. وما بين وين باش نلقاو الحلول؟ وحل راهو مش متاع في ليلة وضحاها، الحل قاعدة تمشي في الساقين، زاد أجيال قاعدة تتكون اليوم في المدارس الأعدادية، وغدوة باش يجيو يعاديو لك الباك. اسكو هما باش يكونوا تلميذ قادر على اجتياز امتحان البكالوريا ويدخل ويقول اني فاهم، اني مستوعب البرنامج الدراسي، واني قدامي أسئلة باش نجاوب عليها، وإلا بشو يدخل تلميذ يقول لك إني غير قادر على امتحان البكالوريا. يعني هذه نقطة الاستفهام اللي لازمها تتطرح حقيقة. احنا كنكونوا ختمنا جولتنا في أسمع إيش صار 38 دقيقة بعد العشرة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. خليكم في الاستماع بعد شوية، أكيد نقرأ تعليقاتكم اللي وصلتنا تحت أفيش الصبحية تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو رام أفايم. ومرحبا بكل اتصالاتكم على 71 134 396.
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة. قيت الشهر على ميرما فاما كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ما تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 7 دقائق ما زلت في عمر صبحيتنا اليوم. شكرا لكم على الثقة, شكرا لكم على المتابعة, شكرا لكل من اختار ترددات 99.8 واختار صبحية الويكاند باش نقضيو مع بعضنا 3 ساعات إن شاء الله كنا فيها خفيف ظل عليكم. نمشيو مع التعليقات. مدام منيرة بوزعبية تقول صباح الأنوار, تحب تسلم على بنت عمتها دليلة البهلول وبنت عمتها وبنت عمها عفوا لجيت بوزعبية بمناسبة العودة من بيت الله, وتقول لهم حج مقبول وذنب مقبول فور ان شاء الله يا ربي, ان شاء الله ربي يردهم على خير, ان شاء الله يا ربي بقبول, وان شاء الله لا يحرم عبد من زياره بيته يا ربي وتوفيه وزياره الروضه الشريفه ان شاء الله. مدام سونيا زيدي صباح الانوار والازهار, شكرا لك على التعليق وعلى الرساله الحلوه مدام سونيا, فرحت بها برشا الحقيقه. تحب تقدم تحيه لبنتها وصديقتها كاميليا سليمان بمناسبة عيد ميلادها وتقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

ما زلنا مواصلين مع أعياد الميلاد وسي فوزي قاري يحب يقدم تحية لعمته منانة والخوه حسني بمناسبة عيد ميلادهم يقول لهم كل عام وانتم حيين ألف خير. عيد الميلاد كذلك مدام هندة تحب تقدم تحية لخوها وتقول له كل عام وانت حي بألف خير. صباح الخيرات نقولها لسي عزيز بالشيخ مدام ليغا أمال سوى الناس حمدي صباح النور مدام ثوريا الزاوي صباح الخيرات والمسرات مدام نجات شكرا ليك مدام كذلك شهد فحيمة تقول صباح الخيرات حب تقدم تحية لإخواتها محمد ونيرة والأمها تقول والحناتها نعيمة فحيمة وتقدم لها تحية خاصة بمناسبة عيد ميلادها.

كذلك عنا سي علي المخنين اليوم يحتفل بمناسبة عيد ميلاده وأمه زهرة قزاح تقدم له تحية بالمناسبة هذه وتقول ربي فضلك ليا وربي يعطيك ما تتمنى. حنان إسماعيل صباح الخيرات تحب تقدم ديديكاس لعائلتها الكل أمها أبوها أخواتها بناتها تقولوا خالاتي وعمي ومرت عمي وخالي ومرته العائلة الكل شو ما تكون نسيت حد. يا حنان كما تقول تتمنى النجاح لأختها سارة في البكالوريا ربي ينجحها ويوفقها ويوفق تليم ذاتنا الكليكية. احنا مازلنا مواصلين مع التعليقات ورسائلكم مدام يسرى الخضيري تحية ليك. كذلك نلقاو تعليق يوصلنا من عند مدام سعاد عطية صباح الخيرات والمسرات مدام ساسية جيرات ولا يعني تحب توصل صوتها تقول بربي أعلن ضياع عن برمي وبطاقة تعريف باسم الطاهر بن حسين. سي طاهر بن حسين اليوم ضعلوا البرمي متاعه وبطاقة تعريف متاعه تقول قدام مؤسسة اليوني في المساعدين للي معناها يعرفوا الحقيقة يتواصل مع الإدارة متاع الإذاعة وإن شاء الله يا ربي ترجع المولاها أكيد أوراقه الرسمية. مدام سحر بالراجح تحب تقدم تحية لبوها محمد بالراجح وأمها زهرة ناجح تقول لهم ربي يفضلكم ويخليكم ليا. نلقاو كذلك تحية خاصة مدام زهرة زقر تحية ليك كذلك مدام رشيدة بن حسين مدام نبيلة قعلول تحية ليك للا وداد بالعارم تحب تقدم تحية تقول أغنية عن الأم منير تحب تقدمها لأمها فاتن وتقولها ربي فضلك ليا انتي وبابا واخواتي وتحب تحية لأصحابها في الخدمة وفاء فاتحة وعفيفة. شنو عنا أغنية عن الأم منير محلاكي يا ميام

0: خليفي صباح النور. تقول نوار ورضا من الرحمن اللهم امين. علي الشطي تحيا ليك سيدي صباح الخيرات. كوثر ابراهيم صباح النور والسرور. كذلك حراثي كوثر صباح الخيرات قول عوده ميمونه وموفقه. شكرا لكم على مختلف رسائلكم الجميله والله سعيده جدا بها والحمد لله يا ربي على فضله. وذاك بالحق راس ميل الصحفي او المذيع وراس ميل كل شخص في الحياة دي هي الكلمة الطيبة هي هيك المحبة اللي يستشفها هيك تكون لله في سبيل الله. إن شاء الله ربي يديم علينا النعمة هذه وإن شاء الله ربي يجمعنا يعني في ذلك اليوم الموعود نكونوا متقابلين متحابين في وجهه. إن شاء الله يا ربي يقينا كل شر وإن شاء الله ربي يجمعنا ديما كان على الخير على الكلمة الطيبة على المحبة الصادقة. سارة أبو جمرة تقول صباح الخيرات. أم هيبة صباح نور والسرور. نورة عبد الجليل صباح الأنوار. الحقيقة مازالوا برشا تعليقات. الوقت منير ميسيرش دقيقتين. كذلك عنا تعليق يوصلنا من عند مدام سونيا تقول لكم صباح النور والسرور. تقول بربي حكيوا على موضوع البعوض وضرورة التصدي ليه. الحقيقة موضوع هام إن شاء الله نترقله في مختلف برامجنا وأكيد مع مختلف الزملاء. تحية مدام هادية لهريش مدام بسمة أحمد مدام خولة مدام رملة بوهليل تحية ليك مدام رندا القرقني سي حمد ديجيرات سي معز مدام رحمة وفي دبش تحية ليكم الكل وشكرا لكم على مختلف الرسائل والتعليقات. احنا كنكون وصلنا لختام مشوارنا في صفحتها. بعد شوية يجيكم أستاذ ناس فؤاد بن عبد الجليل في حصة جديدة من برنامج أفريات. ما برشا أفريات اليوم سي فؤاد برشا أكيد. شكرا جزيلا سيموني الإسلامة كان في الإخراج. على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدوة في عدد جديد ومتجدد من صبحية الويكاند. أجمل تحيات هلا بن جيمة. إلى اللقاء.
1: صبحية الويكاند متسمي علينا بالأخبار الزينة والموسيقى لبنينة. ما لكن فاتتك حاجة عد الموشتك على 99.8 والباقي خليه علينا.
2: كل سبت واحد ما تنساش باش تحضر الموجة على رمثان من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند مع هيلا.

جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع.

0: واسمعنا في أفريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفريت برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفريت مع فويت على رمفام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11:08 اليوم سبت 6 جوان 2026، موعد جديد كالعادة في برنامج أفريت من 11 حتى الماضي ساعة. رافقوكم في هذه الرحلة الإذاعية بعديد الفقرات وعديد العروض العقارية وعديد الفقرات اللي تعودت بها في هذه الفقرة في هذه الحصة. مش نلقاو كما قلنا عديد الفقرات وعديد العروض وعديد المواضيع اللي مش نتعرضوا لها كالعادة. اليوم يرافقكم في أمام الميكروفون فؤاد بن عبد الجليل، وفي الإخراج التقني صديقنا منير سلامة في الاختيارات الغنائية وفي الإخراج هذه الحصة. أهلا وسهلا سيمونير، منور بالأخضر سيمونير، يعني اللون زي اللون يعبر على سيمونير. سيمونير عنده ستيل فيستيمونتير سبيسيال، يعني كل مرة بلوك وبشخصية معينة. زاد فما حاجة أخرى، نحب نهني صديقنا منير بالفقرة الإذاعية الجديدة مع زميلتنا منى البيجي في فقرة فنية، فنان عالمي، فنان في العالمية. فلا المرة فات يحكي على الشاب خالد وعلى مسيرته، الحقيقة يعني ملم بموضوع كامل. تبارك الله عليه سيمونير، يعطيك الصحة ونشجعوك على هذا التدخل. يعني خرج من مجال التقني دخل توكيل للميكرو، ما رجعت ونقاو فك بلاست مادي ولا بلاست وين. أخوي ربي يوفقك إن شاء الله، وربي مزيد التألق إن شاء الله. هني في في في الراديو الحاجة الباهية الحقيقة، جميع الموجودين كعائلة واحدة، والناس كل تخدم مع بعضها، والناس كل متكتفين. زاد نهني وصديقتنا هلا بنجيمة بالعودة للميكرو لمتابعيها ولمستمعيها، وإن شاء الله بالتوفيق يعني في مسيرتها، ونتمنى لها إن شاء الله يعني كما قلنا عودة ميمونة وبمزيد التألق إن شاء الله والنجاح. زاد كيف بقية الزملاء وزميلات مهدي كمال منى، كلهم تبارك الله عليهم يعني في مستوى تطلعات المواطنين. والحاجة اللي تفرحنا كون كي نمشيو للشارع نلقاو تفاعل، نلقاو فما الحقيقة، فما برشا حب، فما برشا تواصل، زاد فما برشا زاد يحطوا فيه ثقتهم فينا كمواطنين. بربي يحكيونا على الموضوع الفلاني، رانا نسمعوا فيكم، راكم وصلتونا صوتنا. الحقيقة نفرحوا بهذه التدخلات، وزيد يحملنا مسؤولية كبيرة، لأنه المواطن كي يعطيك المشاغل بتاعه ويعطيك رأيه باش يعطيك صوته باش توصلوا له، هكي أمانة وهكي مسؤولية. إن شاء الله نكونوا قدها، وإن شاء الله نوفقوا في إيصال أصواتكم لكافة المسؤولين وفي كافة المجالات. التدخل التواصل معنا، تنجموا تتواصلوا معنا على 71-134-396، وإلا تنجموا تبعثونا مساجات على الواتساب 29-29-66-68، وإلا كيف تنجموا تخليوا تعليقاتكم، كومنتاراتكم، اقتراحاتكم، جميع أسئلتكم، جميع عروضكم، جميع أفكاركم، اقتراحاتكم على تحت أفيش برنامج أفريت، تلقوها على الباج أوفيسيال رمفم. أيضا نسلموا على جميع المستمعين ونوصلكم صوتنا على 99.8 بوند فم، وإلا على 3W رمفم.net، سواء كنتوا داخل الحدود الوطن أو خارج حدود الوطن. نسلموا على الناس كل، ما تنساوش تتواصلوا معنا، يسعدنا كثيرا اتصالاتكم، مساجاتكم، تعليقاتكم كيف، وإحنا تحت ذمتكم باش نوصلوا صوتكم، نوصلوا اقتراحاتكم، نوصلوا جميع آراءكم. زاد كيف إذا كان عندكم عروض عقارية تحب تعديوه معنا، تتصلوا بنا كما قلنا على الرقم 71-134-396، وإلا على المساج على الواتساب 29-29-66-68. اليوم مش نحكي على موضوع هو حديث الساعة، حديث اللي يشغل الناس كل يوم في تونس، امتحانات البكالوريا وما صاحب ذلك من عديد الاستتباعات، سواء كانت التقنية وإلا الاجتماعية وإلا غير ذلك. جماعة اليوم بدينا لتروى، بدينا الباك، يعني امتحان وطني على مستوى تونس كاملة الحديث في امتحان البكالوريا، وهي مرحلة مهمة في حياة التلميذ التونسي وفي حياة العائلة التونسية ككل. وما صاحب ذلك من لغط كبير من مشاكل، يعني كما نقولوا الظاهرة الجديدة اللي هي التكيت، كيت يحطوا كيت ويستعملوا كيت يعني انتجري يتحط في الهدن وبلاك إلكترونيك وعمليات الغش التي صاحبت هذه المناظرة الوطنية وما صاحبها من لغط ومن طواطا وإخراج الامتحانات وإلى آخره. هي كذا

الغش ويستعمل آليات الغش للمرور في هذه المناظرة الوطنية. لازمنا نثبته في الأسباب. يعني كي مش نعالجوا ظاهرة الغش في الامتحانات ونقولوا شديناه وعملنا آليات كذا وكذا، شنو احنا يعني ربما قاعدين ندويه في الاستتباعات، ولكن جوهر الظاهرة والمشكلة الحقيقي ما وصلنا لهش. شنو يخلي تلميذ عدى عمره 18 عام من اللي عمره 6 سنوات وهو يقرأ، يعني تقريبا 12 عام دراسة، يوصل في هذه المرحلة باش يستعمل الغش ويعمل على غيره باش ينجح في هذه المناظرة؟ السبب لازم نعالجوه على مستوى المناهج المدرسية، نعالجوه على مستوى الأوقات المدرسية. يعني هنيكي قبل ما نقوله فعلنا غش ولنشدوه نعاقبوه نعملوله، شنو اللي يخليه يوصل التلميذ إلى مرحلة الغش ويعمل على أستاذ اللي هو باع ضميره، وإلا على أشخاص كونوا وفاق واستعملوا التكنولوجيا لغايات سيئة باش نعملوا الغش في امتحان ومناظرة وطنية مهمة برشا، هي تعمل فارق كبير جدا في المسار العلمي في حياة التلميذ. يعني كي راو لازمنا نعالجوا المسألة هذه بعمق، مش في ظهر المسألة لا وشديناه وعديناه على المجلس التأديب وجناية وتكوين وفاق وإلى آخره، ويحرم من تعدية الامتحانات لمدة 5 سنوات إلى آخره. هذا مش حل، هذا ربما عالجت أنت الاستتباعات، أما الضوء جوهر الظاهرة ما عالجتوش. وأيضا نحب أن نعلق على مسألة وأثارت لغط كبير وكلام كثير في الشارع التونسي اللي هو قطع الانترنت. راهو اذا كان انت تحب تحمي هذه المناظرة من الغش، تقص الانترنت على بلاد كاملة، وشركات في عصر الذكاء الرقمي والذكاء الاصطناعي واستعمال التكنولوجيا والرقمنة وإلى آخره، يعني أغلب الشركات تستعمل في الانترنت في ريزواتها أشخاص تتعامل بالانترنت، ميلوات واتساب إلى آخره، جي أنت تقص الانترنت بتعلة كونك انت تحمي في هذه المناظرة من الغش، راهو التلامذة ما يستعملوش في الانترنت باش يغشوا، راه يعملوا في ريزو اخر وكارت الكترونيك ما تخدمش بالانترنت، راني يعني تخدم بديزوند اخرى وبريزو اخر، يعني خاطي. يعني الخذير قرار هذايا هو قرار مجانب للصواب، اضر ربما اكثر من اللي ينفع. يعني نتذكر في مرحلة من المراحل مشيت نعديه في مناظرة في القضاء الى اخره، كي تدخل مركز الامتحان ومركز المناظرة التليفون ما عادش يخدم أصلا كريمون، التليفون لا ريزو التليفون لا انترنت لا حتى شيء، ما عادش يخدم فيه حتى شيء التليفون. يعني سهلة، فما عمليات فما آلات جات في فترة من الفترات تحطت في الجوامع كونك تشوش على الريزو على البث، كنت نجم تستعملها، نجم تقصها كي تحطها في مركز الامتحان، تقص البث كريمون على المنطقة هكية عندها في حدود 200 متر 300 متر 400 متر ما نعرفش قديش، أما وزارة التكنولوجيا الاتصال والمعلومات تنجم تستعملها، ومراكز الامتحان تقص عليها الريزو كاريمو ما عادش يخدم حد شيء. يعني كان حل أسهل وأسلم من أنك تقص الانترنت على تونس كاملة وما يعني يصاحب ذلك من تأثيرات اقتصادية على العمل وعلى الشركات وعلى المراسلات الإلكترونية. وإحنا نحب نواكب الرقم ونواكب التكنولوجيا في الخدمة والشركات والخلاص بالانترنت والريزو إلى آخره. يعني ربما قرار كان مجانب للصواب تماما، يعني في غير محله، ولكن للأسف الشديد يعني ربما بعض القرارات يعني العشوائية والاعتباطية في باله مش يقص الريزو، ورغم ذلك اكتشفوا شدوا برشا قاعدين يكيتوا قاعدين يستعملوا في هاتي الأساليب للغش. مشكلة في التواطؤ مثل الأستاذ، شكون هو هذا التلميذ والولي بتاعه ربما زاد في باله، يعني خاطر منين جاب الفلوس باش يأخذ الكارتة والآليات هذه والوسائل هذه، سيصير الولي ربما جزء منهم في بالهم. يعني كي مش تعطي انت فلوس لولدك في الباك الفلوس ليش اتيود انت خلصه؟ ويعني بالحق لازمنا مراقبة ولازمنا ضمير حتى الولي واللي معش على باله المفيد اعطيه ولده ينجح مهما كانت الوسيلة، لكن ما لازمناش نوليو نقولوا الغاية تبرر الوسيلة.
الوسيلة نولي ونستعملوا أي وسيلة شرعية ولا غير شرعية باش نوصل للغايات بتاعنا، وهذا الحقيقة الخطر الكبير.

نظرش اليوم، أنظر الغدوة. هذا الشخص اللي نجح بالغش مش يولي أنا فوكا، مش يولي طبيب، مش يولي محامي، مش يولي قاضي، مش يولي مسؤول كبير، مهندس في إدارة، مشرف على ربما مشاريع. إذا كان هو ناجح بالغش ومستانس بالغش، شكون شو يكون لك؟ ما يكون لكش مواطن صالح ومسؤول ويرفض الرشوة ويرفض التدخلات، بالعكس سينخرط في هذه المنظومة. لذا إذا كان ميكونش عنا أخلاق في جميع ما ديننا، في التربية، في التعليم، في العمل كولي، أنت زاد تحرص على ولدك باش يكون إنسان سوي ويأخذ كل نتيجة، ولكن النجاح يأخذه بجهده وبعرقه وبتعب. نذكر قبل والله العظيم دينوي بلونش نعملوهم وقت نحضروا للباك، يعني فيه تعب وفيه تحدي وفيه متعة، والبرتي هذه تطيح وهذه ما تطيحش، يعني نحكي ربما على نباك ليتر نحكيه لا مش يجيبونا السد، مش نطيحني الجاحظ إلى آخره. الحقيقة كانت فما متعة وفما تنافس وفما حماس في تحضير للبكالوريا، ولكن توكي يقول نقعد قاعد شاهد التليفون نكيت وبرتا وجي البروفي مل عليا الاكزاما كما هو. الحقيقة مسألة خطيرة وخطيرة للغاية، يجب معالجة هذا الأمر من جذوره من لول مش نخليه يعني لا نشد ويكيت. شنو يخليه يوصل هذه؟ شكون يخلي الولي ينخرط في هذه المنظومة؟ شنو يخلي الأستاذ ينخرط في منظومة الغش؟ خطر الشخص اللي قاعد يمل عليه هو إنسان كونيسور، رو إنسان يفهم في الفلسفة ويفهم في المات ويفهم في الفيزيك ويفهم في جميع المتيارات، يعني أساتذة هي القاعدة منخرطة في منظومة هذا الغش المنظم وعصابات موجودة. بالحق مشكلة كبيرة لازمنا نعالج الظاهرة من جذورها. ربما يعني المسألة تستحق وتستوجب على مستوى الوزارة، وزارة التربية والتعليم، حلول جذرية لمعالجة البرامج المدرسية، لمعالجة الزمن المدرسي، وإلى أكبر قدر من الاهتمام ومن الإصلاح لمنظومة تربوية، لأن هي اللي تؤسس لبناء الدولة ولبناء هذه الأمة. هذا في موضوع. وفي موضوع ثاني، المصايف، المنظمة الوطنية المصايف والجولات تحتفل بالذكرى 78 لانبعاثها، وبهذه المناسبة مش تعمل غدوة الأحد في ساعة الحرية إن جورني وفيرت مفتوحة، يوم مفتوح للتعريف بالمنظمة وبمختلف أنشطتها وبمختلف النوادي بتاعها، مش تكون في ساحة الحرية. هو كان عندهم تدخل أمس على مواجه إذاعة رمفان مع زميل مهدي الساحلي في برنامج القناص. غدوة مش تكون فما تظاهرة، فما يوم مفتوح للمنظمة الوطنية المصايف والجولات، وهي منظمة عريقة في تونس ومنتشرة في كامل تراب الجمهورية التونسية، عندها مكاتب كبيرة وكبيرة جدا، تؤطر الشباب والأطفال وتنظم تظاهرات وعديد الأنشطة الثقافية والرياضية والفكرية. الحقيقة ماذا بينا أكثر دعم لهذه المنظمة باش تنجم تكمل مشوارها وتزيد تقرب للشباب وتستقطب الأطفال وينخرطوا في هذه المنظمة باش نبعدوا أكثر ما يمكن على المخدرات، على الشارع، على الانحراف. وهي يعني منظمة كما قلنا عريقة، فيها الإطارات الأكفاء الحقيقة، وأعرف منهم الكثير ذو أخلاق كبيرة جدا وفي تواصل كبير معهم، وعندهم برامج كبيرة للإحاطة بالشباب والأطفال باش ويعاونوا الدولة على هذا الشباب باش ما ينحرفش باش فيش المخدرات. وقلت عمناول كان فما مصي يعني اجتماع في مصيف صار في مدينة مساكن على مستوى وطني الحقيقة، وكان ناجح بامتياز. كان أشرف عليها سيد معز ديماسي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الحقيقة، وكان لي شرف إلقاء محاضرة حول المخدرات وتأثير في المجتمع التونسي. مثل هذه المبادرات الحقيقة ترتقي بوعي الشباب والأطفال. إن شاء الله بقية المنظمات يسعى على نفس الخطى بتاعها، وبالتوفيق للجميع. هذاش كان عنا في برنامج جفارية مبدئيا، مازلنا مواصلين معاكم في بقية فقراتنا، خليكم معنا ما تبعدوش. برنامج جفارية.

0: Facebook والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في برنامج افريت من 11 الماضي ساعه مع فؤاد بن عبد الجليل.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في برنامج افريات من 11 الماضي ساعه مع فؤاد بن عبد الجليل.

0: انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
1: أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد في برنامج أفريات. نواصل معكم هذه الحصة من نبدأهم من 11 حتى الماضي ساعة، رفقكم في برنامج أفريات بجميع فقراته، بجميع أسئلتكم بالعروض بالأفريات بالعقارات بالمعلومات زادة كيف في كل ما يخص العقار والبناءات والهندسة المعمارية وغير ذلك من الفقرات. تواصلوا معنا على 71 134 300 96، وإلا تنجموا تبعثونا على تطبيق الواتساب على 29 29 66 68. كيف نجموا تخليوا تعليقاتكم كومنتاريتكم أسئلتكم على فيش برنامج أفريات، تلقاوه على الباج أوفيسيال راديو رمفم. توكية وقيت أستيس دو جور.
2: أستيس دو جور. أستيس دو جور.
1: في أستيس دو جور سعداء برشا باستقبال سي معز رويس عبر الهاتف تقني سامي في البسنة. أهلا وسهلا سي معز.
3: اهلا، مرحبا سي فؤاد ومرحبا بكل المستمعين.
1: اهلا وسهلا، نورتنا بالتدخل معنا وبالمعلومات القيمه اللي تقدمها لنا كل مره حول الاشجار، حول البسنة، حول المزروعات اللي نجم نلقاوهم في ديارنا وطريقه التعامل معهم. اليوم مش نحكيه على موضوع مهم اللي هو التلقيم. شو هو التلقيم؟ يعني هو ككونسيبت اسكو يعني هو اساسي للشجره؟ هل يعني في برشا انواع؟ شو هما الاشجار اللي نجموا نلقموها والاشجار اللي نجموا نزرعها ديريكتومون ما تستحقش تلقيم؟ وهل حقيقه التلقيم كما يقولوا او التطعيم هو عمليه جراحيه للشجره ينجم ينقلها من انتاج سيء الى انتاج جيد، من ثمره ربما تكون سوفاج الى ثمره تكون باهيه وكاليتي جوده عاليه؟ هذا الكل اسكو صحيح في عملية التلقيم؟ نلقاه في عملية التلقيم سي معز؟
3: شكرا سي فؤاد. التلقيم او التطعيم او زاد يتسمى زاد التركيب، كل حد كيفاش يسميه، هو طريقة من طرق اكثار النباتات. كما النباتات مثلا تتكاثر بالبذور، ولا نباتات تتكاثر بالعقل، ثم نباتات تتكاثر بالتلقيم. والتلقيم عليه شنو الأساسيات نتاعه؟ هو النبتة كما نعرف النباتات الكل تتكون من زوز أجزاء. جزء تحت أرضي اللي هي تتمثل في الجذور، وجزء الأرضي الفوقاني اللي هما الأغصان والأوراق. عملية التطعيم دونك الشجرة متكونة من دو بارتي. الجزء الأسفل اللي هي الجذور هذيك ديما تسمى الأصل في التسمية نتاعنا الفلاحية، نقولوا الأصل. أنا النبتة علاش ملقمة؟ الأصل نتاع النبتة. ومن بعد دي من فوق الفاريتي اللي نحبوا عليها. التلقيم فاش يصير؟ يصير كما نقولوا في الأشجار المثمرة، يصير في الورود، ويصير حتى في بعض نباتات الخضرة كما الدلاع، كما ود القمرة، كما برشا حاجات كما هكا، فهمت؟
1: يعني حتى النباتات كما نقولوا مش نقولوا الخضروات النجموا ان يصير فيها تلقيم
3: بطبيعة. تو كما مثلا الدلاع، الدلاع عنده نوع معناها كما القراع يلقموه عديد. هو علاش التلقيم؟ شنو الفايدة نتاعو التلقيم؟ التلقيم خاطرك الجزء اللوطاني البورتغريس حامل الطعم هذاك عنده خاصيات مقاومة للأمراض نتاع الأرض ومقاومة للكلس اللي موجود في الأرض أكثر من مثلا من اللي نزرع القلب وإلا من اللي نزرع الشجرة كما نقولوا بوتيو. هذاك علاش هو خاطر مقاوم للأمراض ومقاوم للأنواع التربة.
1: واضح. يعني اسكو عملية التلقيم او التطعيم تصير بين نفس الانواع؟ يعني لوزة نلقمها على لوزة والا نجم يكون فما اختلاف، نجم نلقم زوز انواع مختلفين؟
3: هما بارفامي يمشيو. معناها بارفامي مثلا تو اللوزيات، اللوزيات كيف ناخذوا مثال اللوز والخوخ والعوينة والمشماش، هذوكم بارفامي. هذوكم اللوزيات. عنا فامي أخرى كما نقولوا اللي فيها التفاح والأنزاس والبصع مثال، وعنا فامي أخرى متاع القوارص. الأصل ديما نختاروا الأصل على حسب الحاجة متاعنا، ولا حسب التربة، ولا حسب النظام مثلا مش كيما نبتة بعلية كيما نبتة فقوية عامل الطعم مختلف. ناخذ مثال، نعطيه مثال بسيط، مثال باش ناخذ مثال اللوزة، حاجة بسيطة. اللوزة مثلا في زراعة بعلية اللي تعتمد على التساقطات المطرية وشوية نعاونوها شوية كما نقولوا في سنين لولا نسقيها من لول باش الديماري. اللوزة مثلا في الزراعات البعلية تتلقى محامل الطعم نتاعها يكون لوز مر، نزرع القلب نتاع لوز مر ينبت القلب هذاك يتزرع كما نقول هو في آخر الخريف أول الشتاء ويعمل النمو نتاعه في الوقاية هذايا تو في أول جوان يبدأ حاضر للتلقين. هذيك مثلا للزراعة البعلية. مثلا للزراعة نفس اللوزة نفس الشجرة نفس الشتلة نتاع اللوز باش نستعملوها في زراعة سقوية نستعمل حامل طعم آخر كما نقولوا مثل قرنام ولا جياف ولا حسب الصنف يختلف بدل الحامل الطعم.
1: يعني هنيك يعني باش احنا تكون عمليه ناجحه ورنتابل كما نقولوا لازمنا نختاروا البورتغريف اللي هو الاصل اللي مش لقمه عليه يكون هو اصل مقاوم ربما لك المناخ هكا ولك التربه ويكون يعني ينجم يهز الطعم الجديد اللي نحطوه عليه
3: بالضبط. ومثلا تو كيف من باقي نوصل لك مثال في اللوز مثال
1: اي
3: كيف مثلا باش نستعملوا اللوز في الزراعات السقوية
1: اي
3: حامل الطعم يختلف من صنف لصنف.
1: يعني بمعنى كيفاش
3: مثال نعطيك مثال مثلا كيفاش نقول باش نزرع لوز مازتو مثال
1: اي
3: نجم نلقمه على القرنام
1: بيه. القرنام اللي هو شو القرنام يعني باش يسمع يفهم المستمع شو هو القرنام هو
3: القرنام هو حامل طعم مهجن ما بين اللوز والخوخ. أنا ساعات كيف تزرع كما نقولوا شجرة ملقمة على القرنام تطلع أوراقها من تحت القيم تلقى مر
1: اي
3: هو حامل طعم خاص.
1: هو أصله شنو سي معز عندكش فكرة؟
3: هو أصله هجين ما بين خوخ ولوز مهجن في المخابر هذايا معناتها شتلة مهجنة ومخصصة للزراعات السقوية ولقموا عليها برانسيبالمون اللوز والخوخ خاصة باللوز والخوخ.
1: وشني علاش يعني شني الكاركتيرستيك بتاعها يعني كما نقولوا الخصائص يعني شنو خلينا نستعملوا فيها اي
3: الخاصية نتاعه مقاوم للأمراض
1: اي
3: وعنده سرعة نمو كبيرة برشا. شجرة كي تاخذها ملقمة مع القرنام
1: اي
3: وشجرة أخرى كما نقولوا ملقمة على لوز مر تزرعهم
1: فرد وقت أي
3: ثم تلاحظ فرق كبير في سرعة النمو.
1: على القرنام تمشي خير
3: تمشي أكثر وأسرع برشا.
1: وعلى مستوى الإنتاج
3: كيف تكبر الأخرى الملقمة مثلا على لوز المر كيف توصل معناتها للحجم بتاع اللوز هذيك بريسك ينتجو كيف
1: اما جوست على السرعه وبره يعني كيما نقولوا احنا نمشيو في على الوقت تربح برشا وقت.
3: يعطيك الصحه تربحك برشا وقت برشا وقت على الاخرى
1: ويعني وينجم يركب عليها هذه مثلا على القرنام مش نجم نركب عليها
3: القرنام برينسيبالمون ركبوا عليه لوز وخوخ هذا خاص باللوز والخوخ. مثلا العوينه عندها صنف اخر اللي هو يتسمى الميروبولون ميروبولون لقموا عليه العوينه للزراعات السقويه ولقموا عليه زاد المشماش للزراعات السقوية ميروبولون. واللوز المر اللي ذكرناه من اللول هذاك يمشي عليه كل أنواع كل أصناف اللوز
1: أي.
3: يمشي عليه كل أصناف الخوخ
1: أي.
3: وكل أصناف العوينة المشماش أي. لا المشماش في البعلي يتلقى مع المشماش الجالي ما يتلقمش على اللوز المر.
1: فهمتك
3: على خاطر بمرور الوقت نقول احنا تتصاعك القيمة هذيك تتنحى من بلاصتها حتى بعد عامين ثلاثة أربعة تتخلع بريح قوي وكل تتنحى يتبعث على بعض
1: أي. أحسن وقت اللقم فيه السيمواز
3: التلقيم هو فيه أنواع
1: أي.
3: وأكثر تلقيم كما نقوله متداول في المنابت هو التلقيم بالرقعة نقوله بالعين
1: أي.
3: بالعين ولا بالرقعة
1: أي.
3: تلقيم بالرقعة فيه زوز أوقات ثم تلقيم بالرقعة يتعمل تو في الفصل هذا ويتسمى غريفاج أي بوسون بالعين الفائقة
1: أي.
3: وهو نفسه يتعمل في شهر سبتمبر يتسمى غريفاج أي دورمون يتلقم بالعين النايمة في شهر سبتمبر وتقعد العين هذه نايمة في الشجره نتاعها ما تعملش ديماراج والديمار يفر بيها في الربيع اللي بعد. فهمت هذه اكثر طريقه. وعندنا طرق اخرى، عندنا مثلا طرق نتاع تلقيم خصوصي بال بالترقيم بالقلم، نسميوه بالقلم. بالقلم هذا نستعملوه سورتو كي تبدا شجره كبيره.
1: اي
3: مثال انسان زرع في حديقته شجره وكبرت
1: اي
3: ومثلا ما نضجتش ولا الصنف ما عجبوش يحب يقول لك باش نقلعها ونبدل شجره اخرى، لا ما تقلعهاش.
1: اي
3: تتقص وتتلقم بالقلم، ترجع في عام ترجع تبارك الله في ساعة تكبر وتعطيك وتمشي الصنف اللي تحب عليه انت.
1: ولو كانت كبيره سي معزة،
3: ولو كانت كبيره بون، فما كما نقولوا احجام معينه، مثلا كان كبرت برشا برشا الدياميتر كبر برشا نتاع الطون، نجم نقصوه ونستناوه العام الجاي كما نقولوا يعطي خلفه جديده ونلقموا على الخلفه هذيك يولي خير.
1: واضح. اي
3: شجره زاد سامحني في فوائد.
1: اي
3: مثلا شجره كبيره كما قلنا انسان يحب يلقمها باش يعاودها صنف اخر، ينجم يلقم عليها مثلا زوج اصناف ولا حتى ثلاثه اصناف في نفس الشجره.
1: يعطيك الصحه، هذا سؤال ربما قلت يعني تقع شجره كبيره وما انتجتش يعني كما يحب هو ولا كانت سوفاج، النجم مثلا يقولوا باغ اكزومبل اني زرعت مشماش خوخه، خوخه وما جالي ولا خوخه نبتت وحدها، يعني يصير في جرد بتاعنا تلقى شجره نبتت وحدها وكبرت نستنى فيها تنتج طلعت كل عام، يعني طلع كان الوراق وما طلعش ربما ثمار، النجم ان بارتي نعملها خوخ، بارتي نعملها كما نقولوا بار اكزومبل لوز، بارتي نعملها عوينه، كل عود ينجم يكون
3: وسهله وبرشا ناس تعملها هذه في الجلد، تلقى عنده مساحه كما نقولوا ضيقه ما ينجمش يزرع مثلا برشا اشجار، يعمل شجره يعملها كوكتيل لانه كيف، وبالمستحسن زاد كيف يعملها كيك.
1: أي.
3: من المستحسن يختار اصناف كما نقولوا وقت النضج يكونوا متقاربين بحذا بعضهم باش حتى في التريتمون في تو سانيتير كيف يداوي وكذا كل يبدا كما نقولوا كل مع بعضه، ما يقعدش يداوي في هذه الشهر هذا والاخرى يمشي باش يداويها الشهر اللي بعده، ماذا بيك النضج يكون فرد شهر نتاعك الغله هيك هي الكل.
1: يعني تنجم تكون لوزه وخوخه مع بعضهم،
3: تنجم تكون لوزه وخوخه وعوينه في نفس الشهر،
1: واللي منظر الحقيقه مزيان،
3: تبدا مزيان سيرتو في الحدائق المنزليه تبدا حاجه مزيانه برشا.
1: النجم نركبوا زوز انواع على بعضهم، بار اكزومبل يعني عندي منعش خوخه نحب نعملها بوصاع، تنجم تجي؟
3: لا، الخوخ والبوصاع ما همش فرد عائلة،
1: مش فرد عائلة.
3: البوصاع مثلا البوصاع عند حامل الطعم نتاعه اللي هو البي ار 29، نوع من السفرج السوفاج يسمى بي ار 29. البي ار 29 اللقم عليه اي نوع نتاع انظاف واللقم عليه البوصاع، دونك النجم نضعه مثلا بي ار 29 هذا يعني معناتها في نتاع حديقة مش نتاع سواني، فهمت؟ نضعوا بها فانتنوت تكبر ونختاروا لها زوز عراف، عرف نجموا نعملوها نزاس وعرف نعملوه بوصاع، فوسيب الحكاية هذه.
1: لكن أوراق البوصاع والنجاس ما همش كيف كيف،
3: لكن هما من نفس الفامي ويمشيوا على نفس فامي دي روزاسي ويمشيوا على نفس البورتغريس، حامل الطعم نتاعهم هو نفسه البي ار 29، التفاح لا، التفاح عنده حامل طعم خاص يسمى ليميم سونسيس.
1: يعني التفاح نجموش لقموه مع حاجة أخرى ولا التفاح يقعد تفاح؟
3: التفاح على التفاح فيه.
1: هو بربي سؤال، يعني شنو أبرز الأسباب التي تؤدي إلى فشل عملية التلقيم ولا موت الطعم؟ شنو قداش مرة يقول لك أني لقمت كذا وركبت شنو ولكن ما نجح ليش، شنو الأسباب؟
3: أكثر سبب وأهم سبب هي الشجرة الأم والشجرة اللي باش ناخذوا منها الطعم. يمكن الشجرة الأم نهيئها قبل معناتها قبل عملية التطعيم، نهيئها تكون راوية بالبدا، قد ما الشجرة تكون راوية قد ما نسبة النجاح نتاع التلقيم تكون أعلى. وماذا بينا زاد حتى الطعم، الشجرة اللي باش نجيبوا منها العريف اللي باش نلقموا منه.
1: أي.
3: الشجرة ذيك زاد ماذا بينا تكون راوية، علاش؟ باش خاطر احنا كي باش نحيوا منها ذيك العرف نتاع التلقيم باش نحيوا منه عين بالعرفه كي، والعين هذيك باش تتنحى ببارتي صغيره من القشره. اذا كانت الشجره ما تكونش راويه كيف تجيبش تنحاها انت الشجره القشره هذيك من العرف، ما تحبش تتنحى وإلا تتنحى والعين تقعد في العرق ما تجيش معك في القشرة.
1: واضح.
3: أحسن حاجة يكون الزوز راوين بالبداية.
1: واضح.
3: من أهم العوامل.
1: وبيه كيفش نعرف كونه العملية التطعيم أو التلقيم نجحت؟
3: بيه بيعطيك صحة. ثم طريقة سهلة برشا. العين اللي قلنا باش نحيوها هذيك هي تحت كل عين تنبت ورقة.
1: أي
3: بيه والورقة فيها كالبسيول الصغير كالعريف الصغير اللي يربط الورقة في العود.
1: أي
3: أسفل الورقة فما كالبسيول الصغير هذاك. كيف نحيو العين احنا نقصوا الورقة كالبسيول هذاك نقصوه بالمقص ونخليه يقعد حكاية مصير سانتي ولا حاجة عريف صغير هكا.
1: أي
3: وقتلنا اللقم احنا بعد ما اللقم كيفاش اللقم خلينا نحكيه على التلقيم بالرقعة. التلقيم بالرقعة نجيو في العرق متاع الشجرة متاع حامل الطعم ونعمله بالموس فما موس خاص بالتلقيم الجريفوار نعمله شق في الشكل متاع حرف تي معناه خط أفقي وخط عمودي حرف تي. ومن بعد بالجزء السفلي متاع الجريفوار هذاك فما بلاصة هكا حديدة صغيرة نحيو بها نقعدوا بها القشرة.
1: أي
3: نقعدوا بها القشرة متاع الشجرة ونحطوا كل القشرة متاع الحاجة اللي نحبوا نلقموها. ومن بعد باش كيف تدخل غادي باش ناخذوا خيط متاع رافية وإلا حتى كل البابي كادو هذاك اللي نغلفوا البابي كادو ونربطوا به على كل على كل قيمة هذيك نربطوها نكبسوها على باش القشرة تكبس على القشرة باش ما يقعدش لهوا
1: باش يلحموا على بعضهم
3: يلحموا على بعضهم. العين ما يلزمناش نغطيوها بالخيط وكالبسيول هذاك باش يقعد طالع. كيفاش نعرفوا احنا القيمة نجحت ولا مثلا اول مؤشر بعد ما نقوموا بعملية التلقيم بثلاث ايام نمشيو لك البسيول هذاك دوب ما تمسوا هكا بصبعك جا في القاع 90% راي الجريفاج نتاعك ناجح. كان قعد يابس وشادد فم راي ناش باش تنجح العملية هذه مؤشر معناه حاجة تدخل لنا على التلقيم ناجح ولا. ويلزم الشجرة حتى بعد ما نلقموها ما نقصوش عليها الماء ديما نقعدوا نواصل ونسقيه ونخليه العريف اللي فوق بقعة التلقيم إذا كانوا طويل برشا نقصوا فيه هذاك يتسمى تير سيف باش يقعد يجبد السيف باش السيف تقعد تتعدل في العين هذيك. وبعد شهر تقريبا من زمان نقصوه كومبليتمون والعين تعمل ديماراج اللي فوق العين هذيك نقصوه بعد شهر.
1: بعد ما يكمل التلقيم فما رعاية خاصة للشجرة بتسميد معين كميات سقي معينة حماية ربما من الرياح ولا حاجة وإلا عادي يعني شجرة نخليوها على راحتها؟
3: العريفة كي وقت اللي ينبت متاع العين متاع التلقيم إذا كان مثلا شفنا اللي هو طوال بزايد مشاهد بالطول ومثاله معرابش طالع كما نقوله جويد وطويل
1: أي
3: ماذا بينا نقصوا فيه خطر بشي ولي فيه ريسك اللي يكسر هنا الريح. وإلا كان تم عرف آخر من الشجرة نابت بحذان نعملوا له كويت ونربطوه في كل عرف هذاك بش هذاك عبارة كانوا في تير حطيته بحذان بش يجيديه ويشده.
1: واضح.
3: وإذا طال أكثر من لازم نجم نقصوا فيه من فوق شوية بش هو يولي يعملك النموات الجانبية واللي يقوى ونواصل عملية السقي ما نبطلوش عملية السقي خاطر قادمين على صيف تو كيف اللقم وتو قادمين على صيف ماذا بينا معناتها ديما السقي يتواصل.
1: هو جميع الأشجار تتلقم فرد وقت سي معز وإلا كل صنف عنده وقت معين
3: بالنسبة كلهم فرد وقتهم كونش طريقة التلقيم تختلف من وقت لوقت كما قلنا مثلا تو بتاع الرقعة تو ومتعلق لمي تعمل في الشتاء وفما طرق أخرى لكن معناتها قليل تكون يستعملهم بارابروش ولا حاجة أخرى.
1: يعني وقت العود نايم مثلا فما تلقيم يعني نجم نلقم والشجرة تقاها نايمة.
3: أي مثلا اللي يفوتوا الوقت هذا وما يخلطش بشي لقم ينجم يلقم في سبتمبر.
1: في سبتمبر
3: العام.
1: واضح. سي محمد العذيري مسؤول على المنطقة الخضراء في بلدية مساكن من المتابعين الأفوياء تحية كبيرة لي نوجه له تحية كبيرة سي محمد إذا يقوم بعمل كبير في بلدية مساكن على مستوى المناطق الخضراء والأشجار. مدام زهرة تسأل بربي قالك وقتش قتلت وقتش نسقيه نورمالمون الرمان. الرمان يعني كيف وقتش نسقيه؟
3: هو تو الرمان تعدى من فترة الإزهراء إلى فترة الثمار، تو كون الثمرة متاعو من تو تبدأ تسقي فيه، وحاول كما نقولوا النظام في الكمية وفي الوقت. مثال سقيته مرة في الجمعة أقعد ديما مرة في الجمعة، مرة في العشرين، مرة في العشرين، وماذا بيك ديما نفس الكمية نتاع الماء، مش مرة تعطيها سقية كبيرة
1: ومرة شوي. واضح. الرمان كيفاش يتلقم سي معز؟
3: لا الرمان ما يتلقمش، الرمان ما فيش تلقيم. الرمان التكاثر نتاعو بالعقل،
1: يعني يقص عود وزرع. وإذا كان نقى الفاريتي ما طلعتش باهية بار اكزومبل، نو ما فيش حل؟
3: والله ما سبق ليش وريته تلقيم الرمان، عش يتلقم ما يتلقمش. لما الأكثرية كما نقولوا حتى الرمان معروف، معناتها عندنا يجي كاتر ولا فانك فاريتي تشري رمانة معروفة كما نقولوا، تقول له قلعي ولا
1: ولا بتتستور ولا كذا. بربي زاد فما موضوع جوست باش نختموا به هذه سي معز. الخروب يتلقى ما؟
3: يعطيك الصحة سي فؤاد. الخروب
1: اي
3: ماذا بيك تاخذ خروبة ملقمة؟ علاش؟ خاطر كي تزرعها قلب الخروبة
1: اي
3: كيما تنجم تطلع مال كيما تنجم تطلع في المال. واذا كان طلعت في المال معناتها ما تعرفش عليه القرن نتاعها كيفاش باش يطلع. دونك كيف تاخذ خروبه ملقمه بوزيت سير اللي عندك حاجه باهيه.
1: على فرض اني نبتت خروبه في الصوبه بار اكزومبل وما نعرفش شو كبرت وما كانتش الثمار بتاعها باهيه ولا كذا، نجموا نلقموها بعدها؟
3: نجموا نلقموها، نختاروا خروبه كيما نقولوا الصنف نتاعها باهي، قرنها خشين ومعسل وكل. ونقوموا بعمليه التلقيم تو.
1: تو عمليه تلقيم الخروبه؟
3: انتو بالرقعة اللي حكينا عليها.
1: واضح سي معز، شكرا لك على كل هذه المعلومات والمعطيات.
3: عايشك،
1: شكرا لك. هذا كان عنا في أستيوس دو جور.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
2: أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد في برنامج أفريات. تو نص النهار وتسعة دقائق، نواصل معكم هذه الرحلة إلى حدود ماضي ساعة. يرافقكم في الإخراج التقني كان صديقنا منير سلامة في الساعة الأولى، والساعة الثانية صديقنا إيهاب براوي في الإخراج التقني وفي اختيار الأغاني، وهذا فؤاد بن عبد الجليل من أمام الميكرو. يرحب بكم من جديد ونقول لكم أنتم تسمعوا فينا على 99.8 وإلا على www.mfm.net للتواصل معنا على 71 134 396، وإلا على الواتساب 29 29 66 68، عن طريق الإرساليات فقط، يعني مساجات، تبعتونا مساجات على الواتساب لعروضكم لتساؤلاتكم لاستفساراتكم وإحنا نتواصل معكم. وإلا تنجموا زادة كيف كيف نجموا تخليونا كومنتاريتكم تحت باج تحت فيش برنامج أفريت على الباج أوفيسيال راديو رمفم. أهل سهلا بجميع المستمعين والمستمعات، وإن ما يوصلكم صوتنا رحبوا بكم، ويسعدنا تفاعلكم معنا واستفساراتكم وتعليقاتكم. الناس كل نرحبوا بجميع المستمعين والمستمعات. تو وقيت قبل ما تبني
3: قبل ما تبني قبل ما تبني
2: قبل ما تبني سعداء برشا باستقبال المهندس المعماري سي عماد سمي. اهلا وسهلا سي عماد.
4: مرحبا سي فؤاد.
2: اهلا وسهلا.
4: الواحد يستحش الفقره نتاعو.
2: انت غايب، انت
4: جيتها بالذمه.
2: انت اسمعني، انت مشارك كسول يعني.
4: لاني خليت الافضال يا جماعه، برشا تدخلات وكل هكا، علاش قلبي واسع؟ ماهوش بلاكس، مش كسول.
2: انا كنت نخمم يعني في تغيير التشكيله كريمون، قلنا سي عماد اوكي ما عادش يحب يقدم الاضافه وما عادش يحب يجي معنا، خلينا نشوفوا بديل اخر يعني. بورتون المساهمين الحقيقه
4: ديما يسالوا لي. بالعكس خممت، خليت خلي المجال للجماعة الكل باش يفيدوا أكثر في المجالات أخرى، فقرات أخرى.
2: اليوم سي لطفي بوليل مسلم عليك برشا.
4: سلمك وسلمك.
2: قال لي سي عماد جاري وصاحبي.
4: كثر منه ناس.
2: قال لي بربي اصطلى لي فيه.
4: قال
2: لي بربي الغنيات شكون يختار فيهم؟ قلت له على الأمانة راهو هو الاختيارات
4: الغنيات. مش عيب راهو، مش عيب. كان عنده غنية نختاروا له زاد غنية.
2: اليوم سي سير محضر لنا غنية.
4: اني ولا
2: انت اليوم
4: خلي انا فكروا.
2: خليه من بعد
4: وخسر معنا ايهاب.
2: ايهاب عنده اختيارات غنائيه مميزه الحقيقه،
4: رومانسيه اما في الصباح نص النهار الاختيارات
2: تو كي اظن تو الدنيا سخنت وبدينا جواب الاعراس والدنيا في الحفلات
4: ان شاء الله ربي ينوب العريس وبكل شيء.
2: ما فاجتش استدعاءات تاع عروسات
4: حتى تو وصل شيء، مازال ما ثم شيء، مازالنا بدينا موسم العروسات، مازالوا الناس امتحانات تو يعدي
2: امتحانات الباك. عندك شكون باك سني؟
4: سني ما عنديش، عندي جيران بطبيعه من التوفيق
2: ان شاء الله. كل تعليقك على موضوع فيسا فيسا في قوس فيسا نحلوه
4: فلسفه ولا
2: ايش دخلك في الفلسفه؟
4: قلت لي موضوع نحسب
2: موضوع مش حكي على موضوع الباك بصفه عامه وعمليه الغش والتكيت القاعده صايره فيسا بيعوا جيران.
4: والله فؤاد نقعد نستغرب ونقول وين وصلنا للتفكير. اولا ما نلومش على المترشحين، نلوم على الاولياء. ساعه تسمع الولي يهز ولده ويعمل له في الكيت ويدافع عليه، وهذه اللوم عليه ديما، نلوم الولي. كيفاش تحب التلميذ ما يتبعش الاساليب هذه في الغش والكل؟ نقعد بيت قبل احنا عندي حدنا يعطيك الفوتوكوبي نبداو خايفين وترى شو الواحد
2: ولا في الباك ما نذكرش كون
4: في الباك. هذه بطبيعه ليه هذه بالطبيعه
2: بالحق يعني
4: تو تسمع عمليات جراحيه
2: اليوم الصباح اسيدي يوم شو نقول لك اني والله اليوم صباح عملت قهوه مع زوز اصدقاء زوز عضو منافذين نسميهم صديقي الازهر موسى وخالد الضيفاوي
4: حيو
2: اي الازهر عاد جارك نورمالمون
4: صديقي
2: قال لي في الباك قال اني مطلعين عليه مقوش عليه من اهل الكهف قال 10 ايام قاعد الريفز اللحيه قد دكه والشعر قد دكه وطلعنا قاعدين نريفزوا للباك بحق قعدنا نحكيوا على موضوع خالد قال لي وقت ماشي مشي عادي قال بس تريكويه بالمقلوب
4: يعني صار والله كيف كيف قسما بالله كيما نقول لك إيه؟ يعني زاد في الثنيه معايا زميل قال لي راه تريكو مقلوب
2: يعني تلمو مستريس ومتحضير

0: شي خلطت؟
1: معناها قال لك ما سمعتش انت معناها حتى مركز واحد ثم امراه كريت ثلاثه تلامذه يبيعوا في البطاطا وعن طريق مكبر صوت معناها يقولوا في الاجابات يبيعوا في البطاطا يقولوا ما سمعتهاش ما
0: قريتش. شفتها في الافلام ممكن فيلم اللمبي ولا فيلم اللمبي شفتها كي
1: والله هذه صارت واش قلت لك المره تسمع غريبه يجيو لي حتى الاستاذه تحيه لهم يجيو يحكيوا لي على اساليب الغش حتى في الغشين نقول والله تقعد نسمع فيه نقعد بيت كيفاش الاساليب برشا تطورنا ياسر في الحاجه المشومه
0: في حاجه سلبيه فوالا يعني
1: ما عادش نحكيو على الامتحان علاش يحكي والكل
0: للاسف الشديد
1: ديما اللوم كيما على الاولياء اللي يمشي يهز ولده للطبيب واللوم على الطبيب سيدي في حد ذاته الطبيب اللي يوصل يعمل كيت للتلميذ
0: انت مشارك انت مشارك في الجريمه
1: بالطبيعه
0: ريتو طبيب انت كطبيب الا شارك الا ركب كيت انت نهار اخر مش تستحق مهندس تستحق مهندس
1: يحتمل يولي طبيب هو باش يداوي لك ولدك هكا نهار اخر
0: وتستحق ربما افوكا وتلقاك الافوكا هكايا اللي هو نفس التلميذ اللي عمل
1: صحيت علاش ليه
0: يعني واقع هو نفسه ربما المهندس اللي مش يبني لك دارك ولا مش يبني لك قنطره مش تتعدى عليها هو نفسه اللي مش يكونترولي اشياء مهمه في البلاد هذه يعني
1: صحيح للاسف هذا هو الموجود
0: للأسف يعني موضوع ربما كبير نتعرض له في قادم ربما الأيام في حصة من الحصص نطرحوه بإطناب وبجميع تفاصيله سيماد اليوم مش نحكيه في قبل ما تبني على موضوع مهم
1: بالضبط
0: اللي هو
1: اختيار المقاول هو تعرف بعد ما نحضر وإحنا المثال مع المهندس المعماري ونحكيه ونبدلوا لي فاريونت وركحوا يركح البلان وبطبيعة باش نركحوا مثلا البلان متاع الهيكلة اللي هو البلان بيتون أول سؤال شكون إذا كان ما عنديش مقاول معنا أول حاجة الكليون باش يسألك شكون باش نمشي المقاولي دونك أنت من دورك باش تنصحوا باش تنصحوا على أساس شنو باش تنصحوا على أساس ثم
0: أساس عندك ليست من صحابك
1: عندك ليست خدمت معهم مش صحابك ونحكيوش على صحابك احنا في الخدمة هو كلنا أصحاب
0: يعني
1: ثم مقاولين
0: هذا صاحبي برا يمشي لهذا الفلان
1: لا كي لا
0: مش بالبورسنتاج
1: على أساس شنو
0: مش بالبورسنتاج
1: والله يعطي صحة فوت والله هذه الموجود وشيء للأسف
0: وهذا هو الواقع الحقيقة
1: هذا الواقع المشوم صحيح احنا نحكيه ديما شنو الواحد معنى هو راهو الكليون ساعات أول مرة باش يبني دار هيك
0: أول مرة بيان سور
1: أول مرة باش يلوج على المقاول به كي يسأل المهندس ماذا به يوجهه الطريق الصحيح قطع النظر هذا باش يعطيه 10% والواحد ولو أنه في المهندس بالنسبة للمهندس المعماري ممنوع عليه ياخذ أي بورسنتاج وأي
0: قانون منظم لكن وافعا
1: الواقع صحيح وافعاً. للأسف هذا ديما نحكيه على المهندسين المعماريين نحكيه على جماعة أخرين ثم هيك عادي 10% من عند الكانكيري من عند اللي مواد بناء من عند المقاول جباس كل ديما ياخذ ثم جماعة هذوما ديما ننصح المقاول الكليون يتصل ديما بالمهندس المعماري هو اللي يفيدو في اختيار المقاول ولو حتى المهندس نتاع الهيكله حتى نتاع البيتون الانجينير ينجم يفيدوا هذوما القادرين يفيدوا وجهه
0: هو الكريتير تاع اختيار المقاول شنو هي
1: بالضبط هو اول حاجه باش نسال عليه على الخدمه نتاعو والجوده نتاع الخدمه نتاعو
0: ريبوتاسيون
1: صحيح
0: في المارشي
1: بالضبط دونك انا باش نسال على قداش المقاول باش نشوف الخدمه نتاعو نشوف الخدمه ماذا بينا نشوف
0: ريالمون نمشي
1: نمشي نشوف ساعات في ودره الكليون ما يفهمش ياسر باش تمشي دار تلقاها ملبسه مليقه مريقله مضيفه يظهر لا تقول لك مضيفه ماذا بينا يهز معاه واحد مهندس معماري اكسبير صحيح اللي هو يفهم في البنيه كي خاطر البنيه مثلا ماش كان الليقه كي باش تراها مزينه من برا عطينا طريقه البني اللي يجور هكاك باش تبني دوبل كلواسون ثم ديزاستوس ما يفهمهم كان المهندس المهندس المعماري بالطبيعه ولا التكنيسيان اللي يفهم الطريقه هكاك كيفاش تبنات اما مش معناها ساعات يهز المقاول يجي نوريك الدار ملبسه
0: مزينه
1: ما عادش هو حتى المهندس كي تهزه اللي تاع هكا ما يجمش يحكم
0: ضغطات عليه
1: صحيح ديفوات من داخل صحيح ديفوات كل ضغطات سواء بالليقه سواء بالديكوراسيون
0: تنجم تسال انت مثلا شكون خدم باش يعطيك
1: يعطيك الصحه كيفاش تسال على الثقه نتاعو والخبره فماش قلق من ناحيته في المعاملات وكل في الثقه زيد مطلوبه اما ديما نحبذ الجوده الخبره ومن بعد تجي الثقه راهو ما يكفيش انه عندي كليون ساعات يقول لك اني عندي ثقه كي ناس ثقه ونفس
0: نفس مؤمنه
1: وانت باش تحصل البني نتاعك طريقه البني التكنيك هو اللي به الفايده يبدا ساعات نفس مؤمنه كلهم يعرفش يبني وهيتهم موجودين راهو موجودين ما نلومش عليهم هكا حد الواحد وهكا طريقه البني ثم شكون جيت تكلم فيه تصلح له في حاجه تقول لي لا يعني تعلمت على بويا كيكي بويا من الخمسينات تعلم كيكي ما يطاوعكش دونك اكثر واحد يفيدك هو المهندس المعماري ولا الانجينيور خاطر هو بصفه معاملته معك المقاول هكا حتى ولو ما عندوش معاملات

0: على المقاولة كي نجم يسأل زملاء عليه وعنده ويسمع حتى بالمقاولين كل يحكي له.
1: هو باش نسأل اسكو المهندس المعماري من صلاحياته وهل يمكن واقعا شمنا فيه يعني واقعا ينجم يشرف على الشانتي؟
0: لا هو من ماله هو من صلاحياته
1: من
0: هو الانجينير بالطبيعة، هو الإشراف كي من دور المهندس المعماري هو الانجينير.
1: هو
0: الانجينير فيه اختصاص مثلا الهيكلة
1: أي.
0: في الحديد وريسبسيون تاع الدالة وكل مهندس يطبع كل شيء في الليميت تاع الدالة
1: حتى في التفاصيل في طريقة
0: كل
1: البناء
0: شيء، في كل شيء. شيء في كل شيء في التكنيك في طريقة البناء
1: وهذا يعني المهندس المعماري عنده الفضاء عنده الوقت عنده مثلا
0: بالطبيعة هي مهمة من المهام كما حاضر البلان ديما هكي المهمة بتاع السويفي
1: السويفي هذه باش نكون واقعيين اسكو تتطلب برشا فلوس اسكو هي يعني مهمة أخرى خاطية البلان
0: بالطبيعة هي خاطية البلان
1: خاطية
0: البلان هي مهمة أخرى بتاع السويفي بتاع الشانتي
1: تتكلف فلوس
0: تتكلف حكيت 100-150 تيو ديبلاسمون
1: كيف معناها يعني في كل فيزيت
0: في فيزيت ماله هو باش يعمل لك فيزيت على الكل تمشي اقل حاجه في المية كيما لي انجينير كيما تقريبا كيف في
1: يعني يعني عندي شانتي بار اكزومبل باش نبني دار باش نبني دار خذيت الرخصه خذيت البلونات اموري واضحه الى اخره اخترتني المقاول قالوا لي فلان باهي وكسيتيرا دي مش يخدم باهي المهندس المعماري عمليه المرافق كيفاش تم منين تبدا تبدا من البازيت يبدا يحفر يثبت
0: بالطبيعة كي ومعه الانجينيور خاصة الانجينيور في البازيت في الفونداسيون هذه باش يدخل أكثر حاجة المهندس متاع الهيكل
1: باهي في كل فيزيت في كل فيزيت 150
0: نورمالمون كي كيفوت
1: نسأل يعني جوست راني نسأل
0: لذلك
1: يقول لك يعني إذا كان كل مرة مش يجي يفكتر لي 100 ولا 150
0: أنت باش تربح على الأقل ثم حوايج شي ربحك وبالطبيعة باش يعمل فيزيت باش
1: يقول لك الخدمة دون لي نورم ولا
0: صحيح مرتاح بالطبيعة اما هذه ثم معامله ثم مثلا ديز انجينير ولا حتى ديز ارشيتكت يقول لك فيزيت ولا اثنين لكم على حساب الخدمه اما هو ما نجمش تقول له
1: في كل حق في كل في كل ايتاب ولا في وقتاش ينجم يدخل
0: باش يرفع ثم لي ايتاب في الفونداسيون في الداله كي تتصب وفي اي مرحله اذا كان عندك شك في حاجه تنجم تنادي الانجينير ولا الارشيتكت في اي حاجه
1: ينجم مثلا نجم الارشيتكت يعطي دي كونساي للمقاول يقول له اخدم هكا بالطريقه هذه
0: بالطبيعه هو هكا يدوره بالطبيعه تنجم انت قبل ما يبدا يبني لاجور تقول له واصل لاجور كيفاش تبني دوبل كلوزر راك تبني الصفة الأولى بجون الثامنة تفرش ليزولاسيون اللي عنده روش ولا السيرين وبعد تبني طريقة البني ويزم المقاول يتبع أما مش هو مثلا هو يقول له كيكي هو يعمل دورة يقول له يقول له المهندس كي يخدم على الوراق أما الواقع حاجة أخرى وهيك أرخص لك هو ساعات المقاول بصفة عامة هو أصدقائنا والكل ساعات يخمم في أنه الأقل مصروف
1: وأقل وقت
0: فأقل وقت بالطبيعة هو كي يعمل كابتين يجور لسقهم غير إزولاسيون تكلف له أرخص وخزمة برك وفيسة فيسة بينما هو التكنيك مو وفي الإزولاسيون كل ما عنده حتى دو معناه كي تبني صفة برك يجور يمكن رابح خير من اللي تعمل صفتين لسقي لبعضهم
1: يعني ما عملوا حتى شيء
0: بالطبيعة كابتين يجور يبدأ لسق ويبدأ يربط لك بكعبة يجور نقب متاحة مقبلين يدخلوا سخانة ويضيعوا البرود دونك ثم تكنيك في البني فهمت
1: اسكو تو انت حسب خبرتك سيمات جوج احنا نسالو اسكو قاعدين يطبقوا مثلا في اللي نورم فما شكون يطبق فما شكون يعني
0: ثم جينيراسيون ثم شباب تو خارجين يحب يتبع يحب يخدم مع مهندس باهي ويحب يظهر خدمته
1: ويحب يتعلم
0: ويتعلم صحيح اهم حاجه قلنا ما نعرفوش يتعلم من عندك التكنيك هذه وبعد يقعد يطبقها هو رابح اما هو المشكله فين ساعات مثلا انت يخدم معايا يعني تو كيكي مثلا دوب كلوزو تخدم كيك اي انت تبع مهندس تبع لي في الخدمه كيك جي مع شانتي اللي المهندس ما يتبعش فيه يرجع يخدم بك الحاجه كي نقول له راك ولي تغش في الكليون خاطر انت تعلمت كيفاش تبنى دوب كلوزو نحكي على دوب كلوزو كديتاي
1: اي مثلا
0: انت تعلمت خدمت معايا وريتك كيفاش تخدم اللي هو دوب كلوزو يتخدم كان كيكا ما تخدموش كابتي لاصقين ولا كيفاش تربط كل تجي انت مع المهندس المعماري كي يبدا المهندس المعماري يتبع في الشانتي تخدم له كيما يحب هو مثمش كيما يحب هو ثم نورم كيش تبنى كي يبدا ما عندكش مهندس ترجع الطريقه هكا تولي تغش في الكليون
1: توليك المعارف دونك انت تعلمت كيفاش تكنيك مو على مهندس كمل بنفس الطريقه سواء موجود مهندس ولا مش موجود
0: يعطيك صح هكا هي الطريقه صحيحه نتاع البني تعلمت عليها تزيدك في الواحد وتتعلم كيك فهمت هو ثم حتى مقاولين يجي مع الكليون يقول له شنو اذا كان السوم هذا باش نحكي على السوام خاطيه ديما الاشكاليه في السوام اذا كان انت باش نعطيك السوام مثلا مش مهندس تبع فيه باش نعطيك سوم
1: يعني اذا كان
0: مربوط بالمهندس اذا كان المهندس
1: كان مش مغشك بسوم رخيص
0: هو نوعا ما هك قلت انت المقاول ديما يصور خاطر المقاول ساعات هو اللي يفرض اللوفر نتاعو بحكايه الاسوام خلينا نحكيو على الاسوام خيتي اهم حاجه ديما هو الكليون يلوج على اقل سوم هو من الكريتير نتاع الشواب خلاف المصداقيه والخبره هو الاسوام
1: باهي
0: كيفاش تمشي ماذا بك تبدا تختار قداش مقاول، مقاول اثنين ثلاثه اربعه، لكن كما قلنا من ناحيه المصداقيه، من ناحيه الخبره، من الماتيريال يبدا معروف، سالت عليه الاصدقاء المهندسين الكل، دونك واش يعطيك كل واحد يعطيك دو في في الاسواق اللي باش تخدم انت بالطبيعه لازم تعرف عندك شنو الخدمه اللي باش تعملها. درافش تصب البازيت الفونداسيون وتحبس، درافش تصب الفونداسيون وتبني وتصب العرس والدال، دونك ليتا باش توصل له باش هو يعطيك دو في. دونك باش تدور على نفس اللي ترافوه هكما اللي باش تخدمهم، باش تدور على قداش مقاول، مقاول اثنين ثلاثه اربعه، كل واحد يعطيك دو في في نفس لي زارتيكل. مش واحد تعطيه تقول له لا باش نبني هني كركاسه، والاخر تقول له لا باش
1: نكمل فيني،
0: باش نعمل فيني. دونك لازم حاجه كيف كيف نفس الواحد باش تقارن بيناتهم. نرجع لحكايه الاسوام هذه، ما نلوجوش على اسوام رخيصه ياسر. اني كيفاش نعرف اربع اسوام، اربع ديفيات، باش نلقاهم قراب لبعضهم وحاس ما موجود في السوق. خاطر الناس كل يخدموا باليد العامله، ما عادش حتى مقاولين ياسر يخدموا بيدهم قليل. دونك هو بجوده عنده خدامه وعنده مصاريف وعنده سي ان اس اس الكل، دونك تلقى الاسواق متقاربه لبعضها.
1: اي خاطر تو انت كي تشوف بيك نقارنوا سوق الشغل، شوف السوم الخدام قداش هو مع ندره اليد العامله.
0: والله تسمع تسمع الغريب، تو نحكيوا على الاسواق باش نحلوا باب الاسواق على الاقل فوشه دو بري ولا في مساكن على الاقل باش نحاولوا نقدموهم. تسمع الاسواق ساعات شيء غريب، هو المشكله الفتره هذه اصلا ما ثماش خدامه. تسمع الخدام كل مره قاعد يزيدوا، تسمع ساعات الفينيسيون، والله تسمع سوان في الفينيسيون تقعد به.
1: والله موضوع كبير ومشكله كبيره. توكي عن وقيت اذان صليت الظهر، ربما الموضوع نكملوه في قادم الحصص. شكرا ليك سيماد على الحضور، ومازلت مواصل معنا في بقيه
0: ان شاء الله
1: برنامجنا. مازلنا عروض وفريات، ومازال اختيار الغنيه المميزه لخونا صديقنا عماد. اذان صليت الظهر ونرجع لكم بعد شويه، ما تبعدوش.
2: برنامج فريات يرجع لكم بعد شويه. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: برنامج فريد يرجع لكم بعد شوية.
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بال كبير وصغير، واحسن ماركات فلي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستورم سيكن، شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: برنامج فريد يرجع لكم بعد شوية.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك. ديما معاك.
0: انتم تسمعوا في برنامج افريت من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
2: اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد تو نص النهار و32 دقيقة. انتم تسمعوا فينا على مواج الرام اف ام على 99.8 والا على 3W رام اف ام فونت للتواصل معنا. تنجموا تطلبونا على 71 134 396 والا تبعثونا مساجات على الواتساب 29 29 66 68. كيف كيف نجموا تخليوا تعليقاتكم كومنتاريتكم تحت فيش برنامج افريات، تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو رام اف ام. التو وقيت عروض وافريات.
1: عروض وافريات.
2: عروض وفريات. سعداء برشا باستقبال صديقنا المميز سي لطفي تراد. اهلا وسهلا سي لطفي.
3: اهلا وسهلا اخويا فؤاد واخويا عماد.
2: مرحبا بك.
3: ان شاء الله بالتوفيق وبنجاح لوليداتنا في الباك.
2: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم.
3: ان شاء الله.
2: امين يا رب العالمين، ربي ينجحهم وليداتنا الكل وبنياتنا الكل. سي عماد اهلا وسهلا مره اخرى.
4: مرحبا سي فؤاد مره اخرى. مرحبا بك.
2: شكرا ليك. الاخ عنده اختيارات غنائيه مميزه زي عماد. يعني بالضبط. فما اغنيه مصر اصرار اصرار عليها، واش نقول لك شنو هي؟ فما اغنيه قالت عشقت الشيبه فيك
4: يا اخي،
2: قال لي سمح لي هذه اغنيه نحب نهداها لروحي.
4: شكون كتب هذه وشكون لحنها؟
2: ما نعرفش، ما نفهمش الاغنيه الحقيقه. يعني الاختيارات الغنائيه انا فهمتها. هذه اختيارك انت، قلت هذه اغنيه تحس روحك فيها سي عماد.
3: تحس روحك فيها. شيب بداه وكل ما
4: نورمال يهديوها لي.
2: العرب يقول يقولوا اقمر ليله فلان اقمر ليله، يعني يعني الشيب غزا شعره. لان القمر القمر هو قمر منير يأتي في الظلام الدامس، يعني في الظلام يجي القمر
4: يأتي
2: عنده
4: بعد النهار،
2: يجي في الليل القمر ما يجي في النهار. هو بطبيعة الحال
4: أقمر ليله معناه قربة
2: قرب شنو
4: آخرته.
2: لا لا لا. الشيء هو علامة الوقار وعلامة الهيبة والحكمة زادة كيف كيف والثراء زادة.
4: ما هذه معطاتين في بالي شبيه
2: كيفاش؟
4: اما ما ينطبقش عليه ترى هو اللي مشكل فيه.
2: يعني
4: فما الثريا الكل شعره ما بيض
2: بيان سور. الثراء يجي بعد تعب وعد بعد مجهود ورحله من العمل والكفاح
4: ستريس وكل شيء بيض الشعر.
2: وفي القران يعني يقول واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبا
4: ولما كن
2: بربي دعاء ربي شقيه. يعني اشتعال يعني في حركه في نمو، يعني فما حركه النار يعني تشتعل
4: تشتعل باش
2: فما دخل فلوس. دخل فلوس فما فلوس يعني ماذا
4: بالطبيعه. اذا كان هذه قاعده تو مادام انت قلت هذه قاعده تتفقد روحي ونقول لك
2: انت ما تعرفش راك في الكونت شويه
4: نعرف عليه وليت شاكيت من شعري شاب مادام ثم الكونت.
2: يا اظن هو الكونت ما يستعملوش يا ماذا، هو الفلوس في تحت المخده في الجري.
4: مشينا مو تعرف شكون خذاها
2: فاقوا بها. نبدا في التليفونات. الو على السلامه.
5: السلامه.
2: اهلا بك مدام رفيقه. مرحبا بك.
5: عايش
2: منين تكلم فينا مدام رفيقه؟
5: من سعديه.
2: اهلا وسهلا مرحبا بك.
3: اهلا بك.
2: ايش عندنا اليوم مدام؟
5: انا ارض فيها 206 متر فيها تكري بلو
2: اي
5: وهي بحدا الشجره العاليه تكري منشيه طولتو
2: في المسعدين هذيا.
5: المسعدين
2: اها ب
4: منين جاية هذه مدام رفيقة؟ ثم تقسيم ولا
5: رومبوان بيت الضو في المنشية طول طول ثم القنطرة بحب القنطرة هذيك
3: قنطرة تاع السكة
5: التراك فوت القنطرة.
4: ايه منين جاي معناها ثم تقسيم فيها تقسيم ولا تقسيم فلاحي خارج منطقة البلدية عندك؟
5: هي ارض فلاحية فما شكون يبني بحدها.
4: معناها مقسمة تقسيم فلاحي قدام الطريق.
5: فيها كل شيء.
4: الطريق اللي قدامها قداش عرضه؟
5: والله ما نعرف عندي اللي عند البلوم هو عند راجي هو ما هنا نعطيه النمر وان شاء الله
4: مساجح نقبل النومرو أعطينا السوم قداش تحب في
2: قد السوم هذه
4: قد السوم
5: هنا 34 قابل النقاش
2: 34 مليون في 206 متر قابل النقاش به نومرو تليفون مدام
5: هذا
2: يا نومرو
5: كتحب
2: نعطي نومرو راجي نعطيه أعطيني نومرو راجي هاي قداش نومرو
5: 56
2: 801
5: 474
2: شكرا لك مدام يعطيك الصحة شكرا لك ارض في المساعدين في اخر مساعدين نورمالمون
3: في الشارع البيئه على طول توصل للقنطره نتاع السكن
2: اي
3: بعد القنطره
2: بعد القنطره 206 متر في شاده ملكيه حسب ما قالت فرديه تقسيم فلاحي
4: هو تقسيم فلاحي هذه هو هذه يظل لطفي اللي يطلع على خنيدق هيك زعما الطريق اللي وصل
3: يطلع حتى المرتين
4: صحيح هيك هي الطريق دونك هيك خارج من قلب
3: خارج من قلب قبل القنطره الداخل وبعد
4: بعد قال
2: والسعر 34 مليون قبل النقاش يعني كامل الأرض 206 متر كامل العقار للاتصال 56-801-474 به سي لطفي مرحبا بك
3: أهلا بك
2: شحالنا سي لطفي اليوم
3: اليوم مش ناسكم خزامة
2: خزامة
3: جي بي حمام سوسة خزامة حمام سوسة قبالة حماد عبيد قبل المفوان اللي هبطك البوسطة عند العقار هذا فيه 1300 متر
2: أي.
3: يحل على واجهتين واجهة على الكاي جي بيان وواجهة من تالي
2: أي
3: ال بلي سويت
2: أي
3: نقول لك
2: الشهادة الملكية
3: هو شو اسمه كتب عدول
2: أي
3: كتب عدول
2: مش مسجل مش العقار غادية
3: مش مسجل مازال خاش ولا ثاني ماشي فهمت فما هيبه وفما العقود الاول العقد الاول
4: مادام العقار مش مسجل باش تلقى
2: اي بالضبط اي
3: عندنا العقار هذايا بال 2000 دينار 2000 دينار
2: قداش الواجهه بتاعو على الجي بي ان
3: الواجهه فيه تقريبا 18 متر
4: ويحل على زوج طرقات حاجه باهي يحل على
3: زوج طرقات من قدام ومن تالي من امام ومن
2: باراليل يمشي اون باراليل منه ومنه اي جملي كونتينيو منه
3: جملي لصق
2: اي كونتينيو اي
3: كونتينيو
2: اي
4: من تالي قداش عرض الطريق تاعش
3: 8 متر
2: غادي 8 متر من تالي نورمالمون نحوهم كلها 8 متر
3: فيليت زاد
2: فيليت كل ستيل فيليت اي
3: وزيد العقال هذا يقسموا الكياس وفما عنده لو اخر تابعه تاع فيلا قد فيلا فيه 300 كيلك
2: تابع لنفس
3: تابع لنفس مثل الالف القدام وبيناتهم كياس اخر وفما له اخر تابع فلد ملكه
2: قداش فيه هو 1300
3: متر
2: اي يعني 1000 وحدهم و300 وحدهم
3: اوكي اوكي لا مع بعضهم الملكه باش تباع مع بعض
2: اي يعني
3: اما يقسمهم كياس هذا اللي من الخلف
2: فهمتك
3: الملكه واحده 1300 متر
2: باهي
4: هو جيست لطفي من على حكايه لير بلي سويت انت المعطى تاع لير بلي سويت
3: المعطى قالوا لنا لير بلي سويت على اليمين هو على اليمين على اليمين وحنا ماشيين حمام سوسة
2: وانت على اليمين حمام سوسة
3: قبل البوان تاع البوسطة جوست قد قد فما بيناتهم دار فما دار
4: دور معناها بقعة تاع عمارات
2: تاع عمارات هي غادي غادي على الكياس اي على الكياس كلها عمارات غادي كي
3: كلها عمارات كوميرسيال لوطو
2: كوميرسيال فوق واللوطو الفوق بالضبط
3: المعطى اللي عندنا طالبين 2000 دينار
2: المتر 2000 دينار للمتر المربع
3: ما تمشي اكثر هذيك ما هو ما يحب يبيع وخلاص شيء
2: واضح باهي اوكي
4: اوفر الشركات العقاريه
3: نعم مرحبا بهم رقم الهاتف 98-98-34-20 اللي حبيت تصل بينا حتى الواتساب موجود
2: واضح سي لطفي اوكي داكور نذكروا بالعرض اللي قدمه سي لطفي في خزامه مقابل حماد عبيد على اليمين وانت ماشي لحمام سوسه 1300 متر عقار فيه 1300 متر حل على واجهتين حل على الكياس على الجي بي اون ويحل من تالي على كياس اخر ار بلس 8 غادي على الكياس هو غير مسجل 18 متر واجهة و2000 دينار للمتر المربع الاتصال 98-98-34-20 أيضا واتساب به نأخذ تليفون ألو على السلامة
6: أهلا سي فؤاد على السلامة
2: مهلا بك سي لطفي شرح بالك
6: شرح بالك
2: سي لطفي الحمد لله أيوة. سي لطفي إيش عنا اليوم سي لطفي
6: زيد
2: عنا
6: 60 في زيد
2: عاود لي سمح لي ما سمعتكش مليح
4: اقرب شوية لطفي
2: التليفون
6: والله على البحر هذا عليه
2: وين يقول الهواء البارد من جهه الموجه كوي مرحبا بك صح عليك
4: بدي على بك الفاكونس
2: مال هذا اظن لي هرقله وزابارتمون والدنيا منه للفاليز اون بليس فيك مير
4: هني اللي هو اخوي
2: مالا مالا مالا اخوي صح عليك
6: طقس عندكم
4: تكونوا البرد بربي طقسنا جدا اطمخ على اطمخ
2: لا تقنع
4: احنا قاعدين في البرود احنا تو في البرود
2: على كل حال دوزلي تو انت سامحني يا بربي تو انت في البحر توكي على البحر وتحكي على الزيات توكي في الشيلي نورمالمون راك جبت لنا
4: جبت لنا على البحر
2: اخوي مرحبا بك اي الو سيلوس مرحبا شان
6: عندنا 60 زيتونه في الزيت
2: 60 زيتونه في الزيت
6: العجل الدور على اليمين يبدا على الكيس تقريبا 20 18 متر بالضبط على الكيس
2: انا كيس كبيره
6: كيس كبيره اي
2: يعني بريسك على الكيس
6: بريسك على الكيس 20 متر على الكيس مش على الكيس 20 متر على الكيس
2: اي
6: يعني يبدا على الكيس 20 متر بالضبط مش كون غلطوش لعبين
2: اوكي
6: شت مكيه فرديه
2: اي
6: بدي فوق 20 مليون
2: قديش طالبين فيه فلوس هذايا
6: 120 مليون
2: 120 الف دينار قديش. الف دينار واضح
4: قش من زيتونه
2: هذول 60 مساحه بربي قديش سي لطفي
6: هكتار وطريف
2: هكتار فاصل هكتار اي هكتار وشوي واضح واضح واضح
6: به
2: قديش نمر تليفون
6: 98
2: 98 اي 34 20 هذا
4: واتساب وسي
2: واتساب وسي هذا لطفي ان لطفي دو من
4: من المفاجاه
2: اسمع لطفي واحد الى لطفي اثنين
4: يوسع الجنجل يجنجلوا
6: والله والله صدقني سفويد والله يعز الناس والله
4: عايش خويا ربي فضلك
2: يا ربي يبارك لك ويجزاك كيف كيف
6: والله ما شاء الله عليكم والله صراحه ما شاء الله عليكم
4: ربي يستر عايشك لطفي قلنا تو كي تقدم العروض هذوما معنا في الكل فماش اتصالات يتصلوا بيك فما باع فما شري
6: فما
4: خير ربي
6: ان شاء الله الله يفهم
2: ان شاء الله ربي يعين الناس
4: ربي يعين الكل بيجيب القصب
2: شكرا بك واضح واضح سي لطفي شكرا يعطيك الصحة إلى اللقاء عندنا 60 زيتونة في الزيت بعيدة 20 متر على الطريق شهادة فردية فيهم هكتار وشوية وسعر 120 ألف دينار للاتصال 98 98 34 20 سي لطفي
3: العقار ذكر تويكا سي لطفي 60 زيتونة هذوما تجيب لهم على السنتور نتاع حي
2: الرياض
3: زيت ولا مساكن هو في السومي بريسك القداميه قبل ما ولا المعمل
2: تكردونا
3: لا المعمل نتاع بي في سي هذاك تاع بوهلي
2: اي
3: معناتها على الكيس
4: قبل
2: قبل الرمبوان
3: قبل الرمبوان زيت عشان
2: تكون وين معصرة الزيتون
3: معصرة
2: الزيتون تلخينيني
3: معناتها قريب قريب للسنتور ب 20 متر كما قال 30 متر على السنتور ومش بعيد على كيس
2: قروان
3: لصي القروان نتاع
2: سوسا عرفت
3: ايه في البونتا في البلاسك مش في البونتا مزيان
2: في البونتا فما هوني فما
3: مكيسات اي قريب زوز كيسات لا مزيان هذا معناتها
2: ورا معمل الحليقه نتاع
3: البي في سي صحيت ولا قد هو الجال نتاعو
2: قداش فيه مساحه سي لطفي
3: في الهكتار شويه كما قال
2: هكتار شويه
3: حلو هذا قريب على
2: زيتون كيس. زيتون كبير نورمالمون
3: زيتون كبير زيتون كبير
4: بلاصه باهي نتاع زيتون
3: يعني مونسه وكيس كيس بريسك دوس كيس
2: غادي انا معمل جديد حل زاد دول تفريج دارات حاجه كيما هكا ولا
3: اما هو قبل رامبوان نتاع فيه الفلزي وقولوا له كل
4: قبل نفس اللي عرفته وحده وراء معمل
2: بلاستيك واضح
3: باهي لا
2: بلاصه باهي واضح
3: قبل النقاش زاد شويه وبلا مش
2: واضح باهي واضح سي لطفي باهي ناخذ تليفون اخر الو على السلامه
6: السلام عليكم السي فؤاد
2: الله يسلمك مرحبا بك
6: أنا أسوم عاصم الله يخليك
4: مقصود في البحر يظل يا فؤاد
6: أيوة
4: في البحر ولا البر
2: لا مهدي يخدم على روحه مهدي يخدم على روحه وربي يعينه
4: امتحانات
6: الله يخليك مجمعين ربي ينوب على الجميع عندنا اليوم دويرة
2: أي
6: فيها 340 متر مربع عقد بيع
2: أي
6: باهي
2: وين جات هذه وين جات قبل كل شيء
6: جاية مش بعيدة على جامعة بن سيك علي ولا زي الحجامة كل فك النهج الواسع
2: انا والنجوى
6: واضحه
2: انا والنجوى
6: طبعا فوتك قبل فما دوره على اليمين قبل شو اسمه قبل جامعة بن سيكالي ودي جاي من قديم عبري برور
2: يهزك للقديد ده غادي
6: اي ثم كل مدار هذاك
2: اي وين كانت الماكينة طاحت اي
6: اي مع جبل مدار هي جاي على اليسار في ناج واسع يعدي
2: اي ناج
6: الدار هذي تتكون من من من طابقين طابق سفلي طابق علوي المساحة 340 اطراف واضحة اللوطانية فيها جراج ومدخل رئيسي الجراج ومدخل رئيسي للدار اللوطانية الدار اللوطانية فيها سالة وفيرت كبيرة بعد تلقى فيها بيت بالو وتواليت حشاكم تلقى فيها بيخرجك الوسط الدار تقريبين فيها فوق الخروبة معمول بالزيز والفيونس
4: دور بحزر
6: اي مريق لا بعد تلقى على اليسار بيت اللولة والثانية بني اللوطاني كله حجرة كل بيت فيها زوج شبابك وباب وكل بيوت الواسعين محافظين على كل الزيز الزمني مريقين ومروا واضحة فيهم مروات البيوت
2: عجبتني هذه كل بيت فيها
4: مو يقصد كل البني القديم العربي الباب في الوسط وزوج شبابك ماشيين بالطول
6: حجرة
2: حجرة
6: حجرة حجرة ومعناتها ونظيفة وصحيحة
7: سكن طول سكن طول معناتها سكن طول
6: سكن طول اللوطانية هذه فيها كوجينة أنفاس وفيها بيت خزين ومع جنب الكوجينة بيت خزين أخرى
2: باهي
6: جنب تولي بيت أخرى
2: باهي
6: اللوطة فيها ماجر
2: باهي
6: ماجر كبير مليان دي مليان ديجا بميل مطر
4: باهي ما شاء الله
6: باهي الدار اللوطانية والفوقانية يتميزوا بحاجة اللي هي فيها الانسلاسيون تاع الغاز دو فيت
2: باهي
6: باهي الجراج اللوطاني يرفع زوج كراهب
2: ايه
6: والا كمينو كهرباء
4: الداخل موبيليت
6: في وسط الدار الفوق في وسط الدار فما دروج يطلعك الفوق للابارتمون
4: دونك الدار ماهوش مستقلين مش كل دار وحده
7: الاستيل الامريكان
6: الاستقلاليه فاسيلمون في الجراج مادامو كبير الجراج فما بيوت من البيوت الفوق جاي على الشارع ينجم ياخو منها نصيب ويعمل بيت دروج طول يقراحو في الشارع
4: يقراحو ما عادش عنده جراج في الوقت ولا
6: لا لا الجراج عريض وواسع
2: اوكي باه الفوق شحال مادي شحال الفوق
6: الفوق عندنا اس بلس 2
2: اس بلس 2
6: وهال وكروار وبيت بانو وتواليت وكوجينا شيء يحل على الشارع فما بركون عريض وطويل على ارض الدار الدار اللوطانيه عرضها 13 متر وجهها 13 متر وشيء يحل فما تراس كبيره على على الدار الاخرى على اللوطانيه الدار كلها بيونس والفوقانيه تسكن طول واللوطانيه تسكن طول بعدين 340 قابل النقاش
2: قديش السعر
6: 340 مليون قابل النقاش
2: وهي فيها مساحة 340 متر مربع
6: 340 تراب هاي
2: متر مليون
6: كما كنا نحكي
7: يعطيك الصحة
2: واضح
6: قابل النقاش بالكدي وربي شي بالقصر
2: يا رب
6: الاتصال 29 400 670 29 400 670 نفس الرقم على الواتساب
2: شكرا لك سمير يعطيك الصحة
7: يعطيك الصحة عايشة
2: السلامة
4: دقة في التفاصيل حتى الحلول ديما مطروحة مع اللي خمم فيه اللي كرهب وكميون
2: بكليب البيت فيه شبابك وباب
4: في الوسط عشق التفاصيل على الأقل تتصور معها
7: تعيش تعيش مع الوضع
2: هي الحقيقة اللي زادة فجاني بها شفت على المهبطة ماتي مزيانة الدار باهية قديمة شوية شوية أونتروتيا تنظيفة فيها كل الزليز العربي مزيان مزيان الحقيقة على الآخر ودار سباسيوز يعني واسعة فيها وسط دار كبير أي وماجل باهية للي يحب دار عربي رينوفاسيون جديدة تنظيف مع ما شويه تهيئه الحقيقه تولي مزيانه شون بو مش نعاودوا ديما جينا المول بيت البانو وجينا
4: نعاودوا
2: اي فوالا اما الحاجه الباهيه دار مزيانه حتى الشراء واسع هو
4: 400 متر قال قدامها تقريبا
2: شو 400 متر
7: العرض واسع فما واسع
2: لا لا لا مش 400 متر الشارع شراء كبير شراء
7: كبير
2: عندي عندي بعد الوسعيه هكية تكمل تقولش عليك مش تطلع للقداد كمل غادي كي مش تلقاها على ايدك اليمين وعلى ايدك اليسار وانت ماشي باهي باهي الحقيقة باهي بني حجر باهي
4: باهي حتى السمرة
7: من الحلاوة مركز على بيت الخزين زوز بيت الخزين
3: كان يخزنوا قبل ما شاء الله عليهم كان عندهم يخزنوا ما شاء الله من خزنوا كل شيء بالحانوت
2: كل شيء لا بيت تو بيت الخزين تو كيف الحانوت
3: في الحانوت
2: بيت الخزين في الحانوت في الاحمر في الحانوت
3: اما كان كل دار قبل فيها بيت خزين
4: ومازالوا هكما ثم حتى مطموره ثم ديار فيها مطموره
3: هي السد الفوق
2: لا لا الهريه
4: اللي هي
2: اكل الفوق هي
4: الهريه اللي عندي في القاع
2: عندي صديق عندي صديق نوجه له تحيه حلمي بريري عنده دار مزيانة
3: بالطبع
2: مزيانة مزيانة على الاخر عربي عرفتها وعاودها وجددها الى اخره قال كي جيت نخدم في الواحد بحب يعمل بسين في وسطها كيحفر يلقى مطمور اللوطة يلقى مطمر اللوطة في وسط الدار
3: طبعا يعملوا من اللوطه باش على
4: البلديه
2: يخبيو فيهم القمح باش ما يسوسش يعني يتفرش بالتبن بالسبول
3: كان فكره
2: وبعدين يتحط القمح هكاك ويقعد
4: الفتحه نتاعو يبدا صغير ويتحل
2: اللوطه اي بالضبط يعني على طريقه التخزين كانت طريقه علميه يعني سي محمد هميل يسلم عليكم الكل يعني سي محمد مستمع وفي وصديق العزيز
4: سي الحاج
2: تبارك الله لي وعنده نقشات بهين زاد نقص قولوا نقص شويه من العنصريه نقص
4: هيك امتياز كي تقول سي الحاج تقول
2: مش امتياز حقيقه
4: ماشي هكا باش امتياز
3: عاودنا العرض نتاع سي مهدي
2: اي بيان سور اي نجلس نكملوا دار فيها 340 متر مربع فيها عقد بيع في القداد فيها زوز طوابق فما جراج لوطه صاله بيت بانو وصدار ثلاثه زوز بيوت خزين كوجينه بني حجر وفيها ماجل فيها غاز دو فيل والفوق فما اس بلس دو وكوجينه وتيراس كبيره دار مزيانه تنجم تسكن شويه اونتروتيان والسعر 340 الف دينار قابل للنقاش للاتصال 29 400 670 صديقنا مهدي ايضا واتساب به ناخذ عرض اخر الو على السلامه مرحبا اهلا وسهلا
3: اهلا وسهلا بك
2: يا اهلا وسهلا
8: ايمنكم
2: شحوالك الو سيمورات شحوالك سيمورات
8: الحمد لله عايش
2: الله يبارك لك اي سيدي سيمورات شحالنا اليوم
8: باهي عندي اليوم عندنا ثانيه طريق الحانية
2: اي
8: طلعه كبيره
2: اي
8: طلعه كبيره بعد دولار امتار على السيت نتاع الحانية تمام 300
2: اي
8: المساحه نتاعها هذه 7500 متر مربع
2: اي
8: باهي شات ملكيه فرديه
2: اي
8: باهي
2: هذه ايش فيها هذه
8: باهي فيها ثانيه جات ودار فيها دار
2: شو أجار مثمرة أجار زيتون أجار مثمرة شنو
8: أجار باهي فيها 55 شجرة زيتون ساحلي فيها أكثر من 130 شجرة مثمرة زيتين ترموس لوز رومان
2: مخلطة
8: مشماش خوخ طباح نظاس
2: واضح باهي أوكي
8: وفيها جابية منها مدفعين وفيها كل بيسين
2: جابية هي بيسين
8: وما طعو جابية فيها صنداج محلو ما عاد فيها طاقة شمسية لي بستيك مربوطة بستيك إذن فيها عدد كهربائي المساحة كما قلنا 7520 بالضبط مسيجة بالكامل
2: اي
8: باهي البناية فيها البناية تقريبا فما ريد شوسي ويتاج لور كل ايتاج شقة واحدة شقة مستقلة لوطانية شقة اس ا فيها صالة واسعة كوجينة ورد والفوقانية فيها زوز بيوت وصالة كوجينة
2: اس بلس دو
8: مستقلين على بعض مع نفس البنية
2: اي
8: هذه السعر مساحة 680 الف دينار
2: 680 الف
8: وسيجة بالكامل هو
2: مسيجة مش مسيجة سي مراد
8: عبارة مجاني تقريبا
2: اي يعني
8: الحب فيها صنداج وفيها طاقة شمسية
2: المسيجة بيش مسيجة
8: مسيجة بالمسياج معدني
2: اها
4: جرياج
2: جرياج اي
8: ونسبة الملوحة نتاع الماء اقل من واحد غرام اقل من جراد
2: اقل من جراد
8: ما عاد
2: مية هذا صافي صبرين
8: الحانية معروفة
2: اي واضح به واضح يعطيك
9: الصحة. في منطقة عالية حتى الرغم بعيدة عالية على الحرق، لكن الفيو ما تفهم الفيو ماء موجودة حرق شايف الباهي
2: واضح،
9: سواء من المريتش وسي ولا من المدار.
2: واضح واضح واضح. نمر التليفون سي مراد
9: 366-364.
2: شكرا لك يعطيك الصحة سي مراد على هذا العرض. نعود نذكر بالعرض صديقنا مراد، ثانية في طريق الحنية القلعة الكبيرة، فيها 7520 متر شهادة ملكية فردية، 55 زيتون ساحلي كبير، 130 شجرة مثمرة مخلطة تفاح نجاس جميع الأشجار، فيها جابية منها جابية منها بيسين، صنداج حلو يعني أقل من جرام، طاقة شمسية مربوطة بستيك، مسيجة بالكامل سياج معدني، فيها بناء فما ريتشوسي في صالة وبيت وكوجينة، والبرمي ايتاج فيه اس بلس دو كوجينة، والسعر 680,000 دينار. للتواصل مع صديقنا مراد 20-366-364. باهية باهية. ناخذ تليفون اخر. الو عسلامة، تليفون حاضرة سيد المخرج مزير مش حاضر سيد التليفون. ناخذوا مع سي لطفي. سي لطفي عناش عارف اخر
10: عنا عن عقال فيه 322 متر
2: 322 متر
10: على وجهتين
2: اي
10: طريق المولدين قرب استاد
2: طراد
10: هذاك
2: طريق المولدين
10: على اليسار على اليسار ماشي المولدين على اليسار فهمت واقف على الدالة هذا العرس معمولة الحيوط دايرة كاجس كالي موجودة باب جراج مزوز
2: مصبوبة 322 كل
10: مش مصبوب مش مصبوب الميدا
2: الميدا
10: واقف على الدالة الميدا والحيوط والعرس
2: ميدا والحيوط دايري
10: نعم شهادة ملكية فردية هذية ثمن 260 مليون قبل النقاش.
2: منين على الكيس بعيد على الكيس
10: لا فما دوزيام بوسيون دار بعدي الثانية دار على الكيس وهي الثانية وراها. احنا ماشيين مولدين
2: ماشيين مولدين على اليسار تلقى استاد
10: نقصا نفوتوا شوية
2: فوتوا شوية
10: الدولة اللي بعده نلقاو دار على الكيس هي وراها
2: به شهادة البناء برخصة ولا بدون رخصة؟
10: بنين
2: شوية
10: فما بلون لا فما بلون عطوني البلون
2: البلون موجود
10: بلون موجود
2: منطقة بلدية سي لطفي
11: هي هي مالها مقسمة ومنطقة بلدية
10: منطقة بلدية عندي البلون تاعها
11: هي داخل المنطقة البلدية ما عادش عاد الأرض مقسمة هذه
10: مقسمة تقسيم
11: البلون عطوك تاع رخصة ولا بلون ديكزيكسيون
10: ديكزيكسيون
11: أصلا هو تو في شي يثبت الأمور هذه
10: يثبت
11: بالطبيعة ينجم يثبت
10: قلنا فيه 322 متر وشهادة ملكية فردية وقفة وقفة عدالة
2: السعر هذا
10: 260 مليون
2: 260 ألف دينار بيه عرض والله انتريسون
10: قريب قريب
2: قريب
10: على وجهتين تحل
2: تحل على وجهتين الكيس بربي قديش عرضه
10: 8
2: زوز في 8 يتحل على
10: زوز ثمانية
2: نعم
10: واحد هو امباس والبرنسيبال
2: امباس والبرنسيبال واضح به يوكي سي لطفي 322 متر وحل على واجهتي طريق 8 متر منا و8 متر منا على طريق المردين على اليسار وانت ماشي يعني با جوست بعد استاد الكرة دوزيام بوزيسيون شهادة ملكية فردية الميدا والحيوط والعرس قائمين موجودين وسعر 270 ألف دينار
10: 260 دينار قابل النقاش
2: قابل النقاش لاتصال سي لطفي 98-94-20 ناخذ تليفون ألو عسلامة
9: ألو عسلامة
2: أهلا وسهلا مرحبا بك الحمد لله
11: مرحبا
2: مش نسمع فيك
10: يا صاحبي ابعد شوية من الحس
2: ابعد ابعد على الحس
10: على الموبيلات على الحس
2: ابعد على الكيس سي صاحبي
9: ايوه
2: ايش عندنا سي صاحبي عندنا
9: في جبار 1340 متر
2: 1340 متر
9: قبل صارت الخنيني
2: برشا حس صاحبي برشا حس صاحبي كان تبعد شوية
9: طريق الكنيس
2: فوق طريق الكنيس اي
9: 1340 متر قبل صارت الخنيني
2: قبل صارت الخنيني به
9: تسمى بجبارة البلاصة هذه منطقة بلدية
2: بيه؟ منطقة بلدية هي
11: بطبيعة
2: منطقة بلدية مش مقسمة بيه؟ في شهادة ملكية هذه
11: مقسمة
9: شهادة ملكية شهادة ملكية مقسمة مريقلة
2: اي بيه؟
9: السعر 30 مليون خروبة
2: خروبة 30 مليون
9: اي
2: واضح
9: وقابل النقاش
2: قابل النقاش
11: صاحبي قريبة الكياس متاع الكنيس ولا الداخل
12: لا لا دا ودي ماشي الكنايس على اليسار ولا الفيلات هذوكم ولا العمارات يوصل الفيلات
11: معناها تدخل على الكياس تدخل داخل
12: تدخل الكياس على اليسار تدخل حكايه تقريبا 40 متر و 50 متر بس كما على الكياس
2: يعني دوزيام تروزيام بوزيسيون كيكا
12: كيكا تقريبا كيكا توصل البني كلها داير بها فيلات كل فيلات مش حتى ديار نوم عندها كلها فيلات
2: هو مش مقسم العقارة 1340 مش مقسم
12: كل مش تاع هي ورثة تاع
2: اي
12: بعد ما يجيبوهم تاع ابوه مش يبيعوا كل اللي صحه
2: واضح بيه واضح بيه يا لور شهادة ملكية فردية قلت لي
12: فردية شهادة ملكية فردية
2: واضح بيه نمر التليفون سي صاحبي
12: 599 568 568 568.
2: شكرا لك يعطيك الصحة سي صاحبي
13: شكرا صاحبي سيصلحك في الكياس عايشك
11: ما يعرفش يسوق
2: ما يعرفش يسوق به عندنا 1340 متر في جبارة طريق الكنيس على اليسار تدخل 30-40 متر على الكياس شهادة ملكية فردية وسعر 300 دينار للمتر المربع سعر سمح
13: سمح
2: ولكن نزل لي انت سمح لكن هي مازال مش مقسمة
11: بالضبط هذه الاشكاليات العقارية معناها تو هذه لازم نشوفوا الشكل نتاعها ك 30 ينجم يتعدى فيها يربح اذا كان ما نحاولوش ياسر الطرقات اذا كان ما ثماش معاوضة مع الجار وثم تصير مشاكل عنده خلاص زاد البلدية اذا كان باش ينحي اكثر من زوز نوامر شو اللي يخلص البلدية وباش يتكفل بالمصاريف تاعها دونك هذوما الكل تقراو في الحساب أما أهم حاجة هو الشكل متاع الأرض لـ 1300 باش ما تبداش فيها كومبليمون ما يبداش مربوط بجاره باش أخو يعطي السوم مبدئيا باهي متاع إنسان باش يقسم
2: باهي كي مش ناخذ أني لو باغ إكزومبل أني هذا يعجبني لوفر نحب ناخذه فيه 1340 على فرضا الشكل بتاعه مريق لو كي نمشي معك فيه
11: يعني قلت 30 باهي
2: لا لا قديش تنحلي طرقات مثلا
11: ما نعرفوش احنا قديش ثماش طرقات مبرمجه في مثال تاهية ولا في التقاسيم المجاورة
2: هو ما ثماش فورمول يعني جنرال تقريبا كما نقولوا مش نقولوا فما
11: 33% كي على اساس طرقات ولا حتى ما نعرفوش ساعات يبدا ثم ايكيبمون موجود مدرسة وثم في بارتي كي ثم ديزيكيبمون
2: نقطة بربي هذه جوست احنا تجاوزنا حتى الوقت بشوية ونستسمحوا صديقنا المخرج سياب براوي في هذا التجاوز ولكن هنيكية كي تتحط إيكيبمون يتحط إيكيبمون ومدة وقد مدة طويلة وما صارش شنو يجمع من المواطن خطر جيتني الحقيقة برشة تساؤلات تقول لك أني عندي أرض وقسمت وكذا وجات حط لي استاد وما لقيت ما نعمل لا البلدية عوضت لي لا أني نجمت نستغله لا استاد تعمل شو يعمل هنيكية
11: ومنجم يعمل حتى شيء هو ذكي مبرمجه اولا كي برمجوا ايكيبمون ستاد ولا مدرسه وكل ديما الملكيه باش تقعد ديما باسمه راهو ما تحولش ملكيه البلدي
2: الور
11: فهمت وقت اللي يجيو يعملوا ليكيبمون هكا سواء مدرسه سواء واحد وزاره التربيه باش تشريه ترى من عندك
2: بالتشري تشري بلا مونطون
11: باش تشري بس باش تقيم تعمل خبراء ثلاث خبراء باش تشري الدوله واش تشري بقيمه الموجوده المشكله الوضع تو ما عادش نبنيو مدارس ما عادش واحد ثم عاش تم ديما الاغلبيه باش يقعد ليكيبمون هكا موجود في نفس الوقت ما عندكش الحق تبنيه حتى لو كان بنيت يعملوا لك قرار هذا
13: تبني ولا تبيع
11: هذيك الاشكاليه موجوده شكرا
2: اذا كان مثلا تعمل استاد نجمش نعملوا ان استاد بريفي
11: نورمالمون تنجم اذا كان هو موجود ايكيبمون استاد
2: اي
11: تنجم علاش لا انت باش تطبق كل الشروط الموجوده هكا استاد
2: نعم نجم نعملوا استاد بريفي
11: نجم حتى فهمت ليكيبمون موجود الصبغه نتاعو ما تعملوا كان مثلا استاد شنو هو المانع انت باش تقدم مشروع على باش تعمل استاد اما هو المشكله ساعه استاد ما تبداش في الارض نتاعك برك
2: اي فما
11: الارض نتاع الجوار كل اللي فيه الاشكاليه وي نتاع واحد باش يعمل مشروع باش يخوه من عندك
2: هو سي عماد حتى قوس فيسا نفتحوا ما تحسش كونه القانون ولا ديباسي برشا
11: هذا كاين موجود
2: لا ما فاهمين هكا الموجود اسكو نحكيه في واقع احنا اسكو هو ديباسي ولا مش ديباسي اسكو هو اصبح
11: مش ديباسي يتلائم هو هذا كاين الوضع كي نعملوا البلان دو ماناجمون ثم جري على قداش من ساكن لازم توفر له تيران دو سبور
2: هو مدرسة. قبل يا سي عماد هو قبل كانت الارض ما عندهاش قيمه كبيره كانت الارض مثالش خذ قد ما تحب انت ونتنازل وما فما الارض ماهيش بالغلاء هذا الموجود إيه؟ وكان ميلوجوش وقبل كانت ملكيه عند واحد برك راجل عنده كيما نقولوا خمسه ما انا 5000 كان عنده اكتار وزوز اكتارات مثالش مش نحي منهم انت 1000 متر ايكيبمون ما يقلقوش تو هو تقع عنده 2000 متر وتنحي له منهم انت 700 ولا 800 ايكيبمون اي شو عملنا هنيك وما تعوضلوش وما تعطيش حل وتقعد سنوات متواصله برشا كيك
11: وما قلناش ما تعوضلوش عن البلدية ما تعوضلوش خاطر البلدية ما خذيتوش
2: اعطيني تعويض اعطيني حد عوضلو
11: مثالش الا كي تجي تاخذ تعمل ايكيبمون البلدية ولا وزارة التربية ولا وزارة الشباب هي باش تعوضلو
2: حتى تعمل
4: يعطيك الصحه
2: المشاريع هذه قداش راهي خلاص حتى كي نشوفوا توكيل المدارس القاده تبني شكون يبني فيها مواطنين
4: قاعدين يرموا
2: لا لا لا لا مدرسه الحريه لا في شكون بناها جاوبني
4: لا جاوبك عاش بيه خواص
2: صحيح مدرسه اللي في بني كرثوم شكون بناها
4: تلقى خواص
2: مش تلقى خواص خواص بنواها يعني هنيك حبيت نقول لك اعطيني الكرياسيون تاع مدرسه جديده بناتها الدوله في مساك نعطيني في مساك مدرسه جديده انت حاضره لها فماش ناخذ تليفون ناخذ تليفون
4: موضوع شائك
2: لا لا ناخذ في الديتاي ساعات الو على السلامه
14: وي على السلامه
2: مرحبا اهلا وسهلا مرحبا
14: اسماعيل الدريدي سي
2: فؤاد اهلا وسهلا سي اسماعيل مرحبا بيك
14: فيكم اكثر عارفين اليوم عندنا عقار مزيان برشا فيه 19950 متر مربع شهاده ملكيه فرديه
2: 19000
14: جاي في طريق الموس بين المسعدين وحي الزهور
2: ايه
14: طريق الموس خلي كاي فيه برسك 6 هكتارات نحكيو على شهاده ملكيه فرديه وهي صبغه العقار في لاحيه تو مازال
2: ايه صبغه العقار في لاحيه فين البلاصه بالضبط بربي
14: قريب للكوشه نتاع الياجور هذيك الكوشه الفرن نتاع الياجور ثم فرن غادي كاي وراك الكيوسك شادي جديد هذاك ندخلوا من الرامبواطيه ندخلوا من الرامبواطيه نتاع سوتي فاب
2: باهي اوكي
14: رامبواط سوتي فاب ونشدوا طريق الموس
2: بام
14: بام تاع واحنا ماشيين لحي الزهور بام بام تاع 100 متر وندوروا على اليسار وندخلوا في الكيس
2: على اليسار على اليسار
14: اي على اليسار اي ثم كوشه الفوق هذيك نتاع واحد كوشه نتاع تاع ياجور معناتها فرن ياجور
2: اي اوكي
14: عندنا 19000 هذا 19950 معناتها برسك 2 هكتارات
2: باهي
14: هذه ملكيه فرديه طالبين مولاها طالب 60 دينار في المتر معناتها برسك تطلع في ال
4: 60 خلوك
2: اللي فوق 200
14: مليار و200 مليون كل
2: مليار و200 به ارض فارغه فيها زيتون فيها حاجه ولا
14: زيتون هي فيها زيتون هي تو نحكيو على فيها 80 زيتونه خاطر الشطر نتاعها الكل كي ابيض معناتها ارض بوره الكل بارتي فيها زيتون وبارتي فيها ماشي زيتون
2: ايوه هو على اساس تو مش يبيعها صبغه ربما صناعيه وبتمعامل والى اخره
14: لا لا لا لا, لا, لا, لا صبغه فلاحيه
2: ولكن هو عقار فلاحي هو السعر الحقيقه استاذ اسماعيل هو الصبغه السعر صناعي ولكن صبغه الارض والصبغه العقاريه ولا القانونيه هي صبغه فلاحيه هو ممكن تبون ربما يمشي للمستقبل اللي هو باش يكون تنجم تكون استثمار
14: منطقه سكنيه ولا منطقه سكنيه ابيتاسيون تنجم تكون على خاطر الارض منبسطه وباهيه معناتها فهمت
2: هو هكا هو حسب توجه تاع البلان داميناجمون هما وين ماشيين ينجمك المنطقه كي تدخل مازال شويه
14: هي سكنيه ماشي على خاطر جاي بين زوج مناطق سكنيه بس المسعدين وحي الزهور
2: اي واضح به واضح سي اسماعيل نمر التليفون
14: 50 914 362
2: شكرا لك سي اسماعيل يعطيك الصحة ومرحبا بك شكرا عندنا 1959 متر تقريبا زوز كتارات بين المسعدين وحي الزهور وراء الكيوسك محطة الوقود جديدة تمشي شوية 100 متر تقريبا على اليسار شهادة ملكية فردية صبغة الأرضية في ناحية فيها تقريبا 80 زيتونة المتر مربع 60 دينار للمتر مربع يطلع تقريبا مليار و200 هذا للمهتمين به هيك شكرا لجميع المتصلين والمستمعين والمستمعات سعيمات شكرا لك
4: شكرا سفود اسمح لي باش يعني نوجه تحيه لاختنا هاله كي دخلت كي تقيت هاله فرحت الحمد لله على سلامتها
2: الحمد لله
4: مرحبا بها
2: بعد عوده الحقيقه
4: ما دولها الشفاء وان شاء الله تتعافى
2: شكرا يعطيك الصحه سعيمات اي
4: تحيه ثانيه لحجاجنا الميامين بمناسبه عودتهم الاراضي نتاعنا وان شاء الله حج مبرور

0: الاخضر وتسليمات تحيه كبيره لجميع حجاجنا الميامين. ان شاء الله حج مبرور ودم مغفور وربي يتقبل منا ومنهم صادق الدعاء والاعمال يا رب العالمين. ان شاء الله سي لطفي شكرا لك.
1: عفوا.
0: عندك تحيه سيميد ولا سيميد ولا مسيطر على على الليميسيون يخو اسمع يخو في التليفونات وجاوب ويغير الاغاني والدنيا كلها عملها
2: بالمشاركة مع الأخ إيهاب.
3: شكرا لك. شكرا لكم
1: المستمعين.
0: يعطيكم الصحة. شكرا لكم جميع المستمعين والمستمعات. في الإخراج التقني كان رفقنا صديقنا منير سلامة وصديقنا إيهاب براوي في الإخراج التقني واختيار الأغاني. فؤاد بن عبد الجليل من وراء الميكرو. صديقنا أسامة العباسي أيضا في الصور. تحية لي. تحية لكم الناس كل. شهي طيبة. بون ويكند وإلى اللقاء.
3: إلى اللقاء. سلام.
4: تبيع وتشري وتعمل أفار عندك أرض الدار والعقار. تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سويعتين. تبع شيكون القانون انسحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريات مع فوات على لرمى فهمة. مقيد الشهر على لرم افام. تحب على سمارت فون جديد باحسن سوم وجوده عاليه ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك. فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبره 15 سنه تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من اشهر الشركات العالميه اون ديتاي اون جرو باسعار استثنائيه والافضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الاجهزه الذكيه. وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظه مازالت خدماتنا. تونيزيا تك شركه معتمده ومختصه في صيانه لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313 وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي. يقولوا قريت يقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29-052-053.
5: قريت لاسعاد كل بيت.
4: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: تسمعونا على www.rmfm.net. سمع صوتك. اعطي رايك. انقد. اقترح. عبر. وقولها وما تخليهاش في

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: بقية الشهر على rmfm.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قالت لك شي وين حالن؟
4: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وشة العيوني مقابل ستيك.
3: اي عرفتها.
4: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
3: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
5: بيبليسيتي
6: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
7: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام بقية الشهر على رم فام في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار
1: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: ساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت، كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27-188-888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك. رما فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ارام افام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
0: الموسيقى نون ستوب

0: non stop على رم اف ام بنت المزيكا non stop non stop على رم اف ام رم اف ام بقيت الشهر على رم اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وش تلعيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الالمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: بقية الشهر على رنا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتوتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 104.

0: rmfm.net. rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: كرامة فام الموسيقى نون ستوب

0: تابعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: بقية الشهر على رمفم.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي.
2: بالجارانتي
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
3: لجميع اعلاناتكم على

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: مقيد في الشهر على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك غراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: ارام افام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على لارام افام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام أفام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن،
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8.
1: RMFM الموسيقى نون ستوب.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1
2: 71 177 1.
0: وخلي مساجك وسمع الصوت،
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على أرام فام. بنت المزيكا نون ستوب على أرام فام. على أرام فام.

تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك. أرام فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: السفر.
1: أرام فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
2: أرى مفهم،
3: أرى مفهم،
2: تونسنا،
1: تونسنا.

0: فيمساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رما فام. بنت المزيكا نون ستوب على رما فام. على رما فام.